0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك

0: ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئا

0: نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. تقع فلسطين على ملتقى قارات العالم القديمة الثلاث، آسيا، إفريقيا وأوروبا، في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحتها 27,027 كيلومترا مربعا، يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الأردن، ومن الشمال لبنان، ومن الجنوب سيناء وخليج العقبة. تتمتع فلسطين بأهمية استراتيجية وحضارية، فهي بمثابة الجسر البري الوحيد الذي يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، كما تتمتع بأهمية دينية وسياحية لوجود أهم الأماكن الدينية المقدسة، ففيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة المهد وكنيسة القيامة، كما أن لها أهمية تجارية نظرا لموقعها الجغرافي في قلب العالم، مما جعلها ممرا للقوافل التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب. في فلسطين 16 محافظة، أولا المحافظات الشمالية وتضم القدس، الخليل، بيت لحم، رام الله والبيرة، أريحة والأغوار، سلفيت، نابلس، طول كرم، قلقيلية، جنين وطوباس. ثانيا المحافظات الجنوبية وتضم غزة، شمال غزة، خان يونس، دير البلح ورفح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.
3: مية واحد فاصل سبعة FM.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

يوم جديد وجولة إخبارية جديدة لهذا الاثنين 15 من حزيران 2026. يبدو أنه اتفاق سلام وسلام وسلام. طبعا هذا عنوان يعني هذا اليوم في فجر هذا اليوم أو الساعات الأولى من الصباح تم توقيع اتفاقية بين إيران وأمريكا بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم إضافي، وفعليا انتهى الاتفاق وتم التوقيع.

إذن هذا الملف وغيره من الملفات الإخبارية نتابعها اليوم في جولتنا من 8 إلى 9 صباحا، أرافقكم فيها إنجي سابا. إذن رئيس الوزراء الباكستاني شريف أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران بعد محادثات مكثفة. وأوضح شريف في تغريدة عبر منصة الأكس أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد الجمعة 19 من هذا الشهر، وستكون في سويسرا تحديدا جنيف. إذن كان هناك شكر للولايات المتحدة والإيران على التزامهم بالحل الدبلوماسي وإنهاء الصراع، وكمان في طبعا تقدير من رئيس الوزراء الباكستاني على الدور الذي لعبته قطر في جهود الوساطة، وقيل بأنه طبعا هي شريك أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق.

نستطيع القول أنه يوم هذا الاثنين 15 من حزيران داخل التاريخ لا محالة، لأنه اليوم طبعا سيكون أو اتفق الجانبان الإيراني والأمريكي. ولكن مع هذا الاتفاق جاء يوم الأمس توتر كبير في المنطقة، حيث ضربت إسرائيل بيروت، الضاحية الجنوبية في بيروت فعليا ليلة الأمس، وكان من المتوقع أن ترد إيران على هذا الكلام. حتى أن الكابينت الإسرائيلي اجتمع في مكان محصن تحت الأرض الليلة الماضية تحسبا للرد الإيراني.

فعليا كان هناك الحديث كثيرا يوم وليلة الأمس عن تحرك الصواريخ الإيرانية وتحرك منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وعن إخلاء الأجواء الإيرانية كمان ليلة الأمس تمهيدا لضرب الصواريخ. كانت فعليا إسرائيل بالانتظار يعني حوالي الساعة 11:30 من الليلة الماضية كانت ساعة انتظار وساعة حسم هل سترد إيران على قصف بيروت، ولكن جاء الاتفاق وجاء التوقيع. يبدو أن ترامب حاول تقديم رشوة لإيران قبل أن يعلنوا أنهم توصلوا الاتفاق، وقالت أمريكا لإيران أنهم سيفرجون عن كافة الأموال الإيرانية المحتجز عنها عليها طبعا، ولكن إيران رفضت الأموال. وكانت إسرائيل أيضا مصرة أنه إذا ضربت إيران ليلة الأمس فسترد هي أيضا على ضربها وسترد على إيران. فبالتالي كان هناك تناقل إعلامي وصورة إعلامية بهذا الشكل ليلة الأمس قبل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي يبدو في النظرة الأولى أنه يشمل الجبهة اللبنانية. إليكم 14 مادة من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا مع الاعتذار اليوم عن رداءة الصوت، وذلك بسبب الانفلونزا والحساسية وهذا الموسم، موسم الأمراض في الجو يعني.

إذن تقول وسائل الإعلام طبعا بأن هناك 14 بند في مسودة التفاهم. أولا وقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ثانيا التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ثالث بند هو رفع الحصار البحري بشكل كامل خلال مدة أقصاها 30 يوم. التزام الولايات المتحدة بسحب القوات من محيط إيران، هذا البند الرابع. وخامسا إعادة فتح المضيق أيضا خلال 30 يوم كمدة أقصاها 30 يوم حسب الترتيبات الإيرانية. فعليا قال ترامب يعني كان القرار الثاني بعد الاتفاق هو فتح المضيق، إزالة الحصار الأمريكي تماما عن المضيق. سادس بند تعليق عقوبات بيع النفط والبتروكيماويات ومشتقاتهما وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى عائداتها المالية. سابع بند ضرورة تقديم خطط لإعادة إعمار إيران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، خطط لإعادة الإعمار من قبل الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. رح تدفع أمريكا 300 مليار دولار عشان إيران تعمل إعادة إعمار بعد الحرب. التفاوض يكون لمدة 60 يوم وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على الملف النووي وإلغاء كامل العقوبات الأولية والثانوية الأمريكية وقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ممنوع العقوبات بعد أن يتحدثوا في الملف النووي لآخر مرة. البند التاسع تأكيد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعدم إنتاج سلاح نووي أيضا. أما البند العاشر فأنه خلال فترة المفاوضات تلتزم الولايات المتحدة بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض أي عقوبات جديدة. من الـ 14 بند، البند الـ 11 الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يوم من المفاوضات النهائية على أن يتاح نصف هذا المبلغ قبل بدء المفاوضات، يعني 12 مليار قبل ما نحكي ولا كلمة. البند القبل الأخير المصادقة على الاتفاق النهائي عبر قرار مجلس الأمن الدولي. والبند الأخير لا تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال المجمدة وتعليق العقوبات النفطية ورفع الحصار البحري. يركز الاتفاق النهائي فقط على مصير المواد المخصبة وموضوع التخصيب ورفع العقوبات وإعادة بناء الاقتصاد الإيراني، فيما يستبعد بشكل نهائي ملف البرنامج الصاروخ الإيراني ودعم ما يسمى بمحور المقاومة من جدول الأعمال. مش رح يحكوا في محور المقاومة ولا في لبنان ولا أنها تدعم لبنان ولا شيء من هذا القبيل، فقط رح يكون الحديث عن يورانيوم مخصب غير مخصب وخلص. هذا هو اللي معطيتهم إياه إيران في 60 يوم. إذن هذا هو الاتفاق، هذا هو شكل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. من الذي رابح هذه الحرب؟ سؤال للتاريخ طبعا، التاريخ سيحدد هذا الموضوع، كتابة التاريخ ستكون مفصلية في هذا الموضوع أيضا. هذا فشل ذريع جدا للولايات المتحدة، دخلت الحرب من أجل أسباب معينة خرجت بلا شيء من تحقيق هذه الأهداف. على طبعا هذا هو التحليل الاستراتيجي الأول المنتشر أيضا بين المحللين، أنه أين هي أهداف الحرب التي وضعها ترامب والتي كان متحمس لها نتنياهو.

من عناوين وملفات هذا الصباح أيضا: تعديل على قانون الانتخابات العامة بتوقيع الرئيس محمود عباس، قانون المعدل للانتخابات العامة والتعديلات، هذه هي نص القرار يقول: زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشح بدل 16 مرشح. قرار موضوع الانتخابات أيضا: تعزيز مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، يجب أن يكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين في القائمة، وهذا يوسع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار. كذلك تم تخفيض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عام بدل من 28 عام، وهذا يتيح مشاركة أوسع لفئة الشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز دورهم في المؤسسات المنتخبة. إذا كان كمان في مرسوم صدر عن محمود عباس الرئيس الفلسطيني، وهذا المرسوم دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، وطبعا المقرر أنه تجرى هذه الانتخابات في الأول من نوفمبر 2026. يكون الأعضاء المنتخبين في انتخابات المجلس التشريعي هم أعضاء يمثلون الوطن في المجلس الوطني، و أعلنوا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2027، للسنة الجاية انتخابات رئاسية.

يبدو أن توبيخ ترامب لنتنياهو لم يتوقف المرة الماضية فقط أو لم يتوقف على المرة الماضية فقط التي قيل فيها عبر كل وسائل الإعلام أنه تم كانت مكالمة حادة. هذه المرة موقع أكسيوس كشف عن الرئيس الأمريكي ترامب أنه طبعا قال: لا أدري لماذا قام نتنياهو بالهجوم على بيروت وقد أغضبني ذلك، وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة، وأخبرت نتنياهو بغضبي من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر إلى حسن التقدير، والهجوم الإسرائيلي أدى إلى تأخير التوقيع لساعات وتم تحديد موعده لكن في النهاية. إذن فعليا تأخر توقيع بين إيران وأمريكا بسبب الهجوم على بيروت. إيران لم تكن ساكتة على الموضوع وفعليا كانت تريد أن تنفذ التهديدات لولا جهود ترامب الحثيثة. يبدو أنه كان هناك الكثير من التنازلات خلف الأبواب المغلقة. وكان الحديث أيضا عن تصريحات إيرانية قبل ساعات من التوقيع، توقيع الاتفاق، قال مسؤول إيراني فيها: رد قاس قادم. كان هناك عدة وسطاء وليس وسيط واحد، طبعا باكستان هي وسيط وقطر معترف فيها.

حالة الطقس اليوم كما تنشرها الأرصاد الجوية الفلسطينية. نتحدث عن جو حار نسبيا في كافة المناطق، إنما بوجه عام صافي معتدل في المناطق الجبلية. لا يوجد تغير يذكر اليوم على درجات الحرارة أيضا. ففي ساعات المساء والليل جو غائم جزئي متوقع بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. بالتالي درجات الحرارة المتوقعة العظمى 27 والصغرى 17 درجة. خمسة أيام من مونديال 2026 مرت، ويعني يبدو أنه المتابعة العالمية ليست على قدر المتابعة في السنوات السابقة. متابعة مونديال قطر كانت أعلى بكثير، ولكن كل دولة طبعا تحشد لي طبعا منتخبها. اليوم أول مرة تشارك الأردن في كأس العالم في مباراة اليوم، كانت لعبة ألمانيا ليلة الأمس قوية جدا، 7 أهداف مقابل 0 هدف.

كوراساوا كوراساو كوراساو كان الفريق المنافس أمام ألمانيا. نعم معتذر يعني عن الاسم أني ما عرفتوش. كوراساو 7 أهداف مقابل هدف لألمانيا. خلاص أنا مش راح أحكي نتائج مرة جاي.

المنتخب الإيراني أيضا من المتوقع أن يكون في لعبة خلال 24 أو حتى أقل من 24 ساعة في كأس العالم. يبدو أن المنتخب الإيراني موجود كان في لوس أنجلوس عند توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران. الكثير يحدث لترامب, الكثير من الهواجس حول هذا لترامب يعني. فيبدو أنه جاء الوقت لحصاد أفعال كثيرة شنيعة ارتكبها, فتوتره والعيش في هذا القلق يعني هو جزء من ما يحصده نتيجة اختياراته ونتيجة قراراته.

هذا صباح مع صباح الاثنين 15 من حزيران 2026 متابعين وإياكم ومتواصلين مع أخبار الصباح.

كان في أكثر من اعتداء للمستوطنين يوم الأمس. كان المستوطنين قد حاولوا حرق مسجد برقة شرق رام الله، وأيضا أحرقوا مركبة كانت أمام هذا المسجد، تم إحراقها ولكن كان في محاولة لإحراق المسجد وفشلت، وبالتالي كان في صور للأهالي وهم يحاولون تنظيف المسجد بعد محاولة الإحراق. هذه تجمع كبير للأهالي، يبدو أنه عندما بدأ التجمع خرج المستوطنون من المنطقة، جاء الجيش الإسرائيلي اللي يعربد في المنطقة وأنه هيني موجود وكل هذا الكلام، ولكن بعد أن أحرقت المركبة

لم يحرق المسجد في برقة. هجوم للمستوطنين أيضا على دير دبوان شرق رام الله، وأسفر عن حرق مركبات وأراضي زراعية. كانت أعمدة الدخان تتصاعد فعليا وترى من بعيد من مناطق أبعد كثيرا من دير دبوان شرق رام الله مكان وقوع الحادث.

أصيب جنديين من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة وطفيفة نتيجة نيران أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. تم نقلهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم هذا مساء الأمس أيضاً.

حادث سير بين مركبة وحافلة مستوطنين بالقرب من دير شرف شمال نابلس أدى إلى وفاة طفل وإصابة والدته. إسرائيل ترتعب من طموح مصر امتلاك غواصات الباراكودا الفرنسية. تم اقتحام المسجد الأقصى أيضا يوم الأمس، وكانت هناك شعائر دينية للمستوطنين كانوا قد أدوها خلال هذا الاقتحام. وصل هذا رئيس ما يسمى بأرض الصومال، هذه الإقليم اللي انفصل وأعلن نفسه لحاله ودولة لحالها وأرض الصومال وكل هذا الكلام، وكان قد وقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، تطبيع العلاقات، وفتح سفارة في إسرائيل. فكان في صور له امبارح عندما وصل إلى القدس فعليا. عبد الرحمن محمد عبد الله رئيس إقليم أرض الصومال كان موجودا يوم الأمس في إسرائيل. اعتداءات المستوطنين يوم الأمس أيضا طالت منازل المواطنين وأراضيهم في منطقة قنان الرمان في واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتعرض منزل المواطن والمناضل والجوابرة للاعتداء في إطار سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها المنطقة. محاولة لسرقة منزل من قبل المستوطنين أيضا عند الاقتحام في قرية عطارة شمال رام الله. هذه الأحداث اليومية تشتد حدتها يوما بعد يوم.

القصف على بيروت يوم الأمس نفذته طائرتان مقاتلتان باستخدام 4 ذخائر دقيقة يعني التصويب. كانت يعني استراتيجيا عارفين طبعا وين رايحين وليش رايحين. يعني بعدها كانت إسرائيل فعلت كل أنظمة الرد وفعلت كل أنظمة الملاجئ، ويعني عارفين حالهم شو كانوا عاملين. سمودريج قال في هذا السياق: أوجدنا معادلة لنسمح فيها لحزب الله بإطلاق النار على بلداتنا، وإذا أطلق نيرانه سنهاجم مرة أخرى.

كان هناك أيضا مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت إصابة لمواطن 42 سنة بجروح خطيرة، كانت رافعة عسكرية إسرائيلية في وسط مدينة غزة موجودة في المكان، وكانت الضربات من مسافة الصفر، فعليا مشاهد مروعة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا نتواصل وإياكم مع أخبار الصباح، ولكن نتوقف مع فاصل قصير، نواصل بعده جولتنا الإخبارية، ابقوا معنا.

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد وأنا ما أفكر أبوك صايم فيها أنا تحكي أنه في حد لو عقفها رتبة.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نسيرة يا سيد العزيز، وعدت لسا عنه المية تفوت رامي تكون نسيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عنه أصعب ريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على قاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت.
9: جاع
10: شو صار؟
9: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 15 من حزيران 2026. نتابع وإياكم أخبار الصباح. في 24 ساعة الماضية استشهاد 9 بينهم طفل وإصابة عدد آخر بجروح. يوم في 24 ساعة الماضية جرى عدوان الاحتلال المتواصل في قطاع غزة وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. هذه استهداف مناطق متفرقة من القطاع لا يزال موجود يوميا. 5 من بين 9 شهداء قصف قرب المستشفى أصلا. ننشر البي ان ان تقريرا هذا الصباح حول أزمة المقاصة وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني. احتجاز أموال المقاصة بشكل متواصل منذ عام 2019 وتصاعده إلى الاحتجاز الكامل من شهر 5 2025 أدخل المالية العامة الفلسطينية في أزمة حادة أثرت على مختلف أوجه الإنفاق الحكومي. فالخبير في سياسات المالية والاقتصادية مؤيد عفانة يقول أن الأزمة دفعت الحكومة إلى إطلاق برنامج طوارئ شمل تقليص الدوام في الوزارات والمؤسسات العامة وخفض نسبة صرف الرواتب إلى نحو 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل إلى جانب تراكم المستحقات للقطاع الخاص. هذا في طبعا جملة ما كتب في التقرير. أموال المقاصة هذه هي أكثر من 65% من الإيرادات الحكومية، هي المصدر الرئيسي لتمويل التزامات السلطة الفلسطينية، واستمرار احتجازها يؤدي إلى تضخم طبعا المديونية الحكومية وتعميق الأزمة المالية. قيمة المقاصة المحتجزة تجاوزت 15 مليار شيكل، وهو طبعا مورد مالي من أهم ما يمكن يعني، فلا تستطيع الوفاء بالتزاماتها باتجاه الموظفين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات. التداعيات طبعا مباشرة على قطاعي الصحة وقطاعي التعليم، القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذا الإنفاق وعجز الحكومة عن تسديد مستحقات الموردين أيضا.

وهذا أيضا في الحديث عن الركود الغير مسبوق وانخفاض السيولة النقدية في الأسواق وتراجع الإنفاق الحكومي وعدم انتظام تدفق المساعدات الخارجية، كلها عوامل ساهمت في شلل العديد من الأنشطة. القطاع الخاص أزمته مركبة، من جهة يقدم خدمات الحكومة التي أصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها، ومن جهة أخرى يعاني من تراجع الطلب والاستهلاك وانخفاض السيولة. طبعا وضع الأسر، آلاف من الأسر أمام ضغوط معيشية متزايدة، فتغطية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمواصلات والتعليم والالتزامات الشهرية أصبح صعبا. عدم وضوح مواعيد صرف الرواتب أيضا يجعل التخطيط المالي للأسرة أكثر صعوبة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. الكثير من العاملين في القطاع العام اضطروا إلى الاستدانة أو تأجيل سداد التزاماتهم المالية لمواجهة النفقات اليومية، وهذا يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية على الأسر. أثار هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود الموظفين، بل أيضا تمتد إلى السوق المحلي، لأن السوق يعتمد بشكل كبير على القوة الشرائية لهذه الشريحة. تراجع الإنفاق انعكس على الحركة التجارية وأدى إلى مزيد من الركود في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضرر كمان أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. هذا رفع البطالة وتراجعت مستويات الدخل وتضررت قطاعات الخدمات والترفيه بشكل كبير. إذن يعني تراجع ممكن أن يتجاوز 90%، ممكن أن يسجل في بعض المناطق. هذا تقرير للـ PNN لهذا الصباح عن أموال الضرائب الفلسطينية وكيف تحتجز إسرائيل، وماذا وما هي الأرقام وكيف هي كافة الأوضاع والتأثيرات.

مصلحة سجون الاحتلال تواصل النهج الإبادي بحق الأسرى، إبادة بحق الأسرى والمعتقلين، التعذيب، الإهمال الطبي، العزل، الانتهاكات الممنهجة في ظل ظروف الاحتجاز التي توصف بأنها الأقصى منذ عقود. أعلن يعني نادي الأسير عن 90 شهيد أعلنت عن هوياتهم داخل السجون الإسرائيلية تحت سياسات القتل البطيء. طبعا عندما تعلن الوفيات تعلن لهم بدون ذكر أسباب، بدون تفسير، فقط يعني يتلقى الأهل الخبر. فالكثير من يعني فواجع نستطيع القول أكثر من فاجعة واحدة في الأسر، في الأسر طبعا. هذا تقرير لشبكة قدس الإخبارية، تقرير مفصل حول هذا الموضوع. يعني بالحديث عن الأسرى، يوم الأمس أعلن عن استشهاد الأسير عماد سرحان في سجن جلبوع، 24 عام، قالوا لهم نوبة قلبية، 24 عام، ولم يعني هذا يعني أقصى تفسير كانوا قد فسروه عن حالته. سمعنا نحاول أن نخرج من الأجواء السياسية وأجواء الاحتلال وكل هذا الكلام، ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم.

طبعا الذكاء الاصطناعي وتواجده في حياتنا بشكل كبير جدا. الذكاء الاصطناعي يبدو أنه أطلق مرحلة جديدة في عالم الترجمة مع تقنيات قادرة على نقل الصوت والنبرة، نبرة الصوت إلى عشرات اللغات بشكل فوري، فهذا يقرب المسافات بين البشر، ولكنه يثير مخاوف كبيرة من إساءة استخدام الأصوات والتزييف الرقمي. يعني تستطيع أن تترجم كأنها محادثة، كما تقول بلغة معينة يخرج الكلام بنفس النبرة. فيعني تطورات الذكاء الاصطناعي وعمايله. على سواحل سيدني هجمات أسماك القرش تتواصل بالناس. طلاب نازحون في لبنان كانوا قد طالبوا بتأجيل الثانوية العامة، امتحانات الثانوية تحت النار، هل تستمر إسرائيل في القصف أم لا؟ هذه أسئلة طبعا مطروحة، ولكن يبدو أن الاتفاق يشمل لبنان، ولكن هل تؤجل الثانوية العامة؟ كمان الثانوية العامة في منطقتنا ستشهد تغيير هذه السنة، امتحان الثانوية العامة التربية الدينية سيكون كاملا إلكترونيا يعني في كافة المناطق، فهذا يمكن طبعا المصححين من أنه ما يشتغلوش إشي، لأنه الكمبيوتر رح يصلح الامتحان، ففي 50 سؤال اختياري، فبعد الامتحان تبين النتيجة. فممكن أن هذه تجربة، يعني السنوات القادمة ممكن أن تكون إلكتروني، هذه هي الأسئلة المطروحة الآن في التربية والتعليم الفلسطينية.

هي ممثلة أمريكية حائزة على جائزة أوسكار غوينيث بالترو. طبعا الكثير من الانتقادات تطالها بحدة على الإنترنت بعد ظهورها في إعلان ترويجي لمشروع عقاري فاخر في إسرائيل. أصبح العالم الآن يتحدث بصوت أعلى ضد المشاهير وأي حد بدعم إسرائيل بشكل عام.

فنزويلية تحول تقاليد النسيج القديمة إلى فن معاصر في سن 91، تبقى تنسج. أطلقوا تحذير لركاب الطائرات أنه لا تحملوا حقائبكم في حالات الطوارئ. الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهي عمل حملة أمان جديدة لتذكير ركاب الطائرات فيما يتعين عليهم فعله عند تلقي تعليمات بإخلاء الطائرة. فتعليمات طاقم الطائرة عادة تكون أن تترك جميع الأمتعة وأن يتم التوجه بسرعة إلى أقرب مخرج صالح للاستخدام، وبالتالي المسافرين يجب أن يتوقفوا عن حمل أغراضهم الشخصية وحقائبهم أو لتسجيل عملية الإخلاء على هواتفهم. طبعا في منهم كثير لما بصير في إخلاء ببلشوا يحطوا على السوشيال ميديا على منصاتهم إنه هينا منخلي يعني، فبقول لك ابتعد عن الهاتف أولا ولا تأخذ معك أمتعتك ثانيا. يعني صارت كل الحملات يعني سواء حملات طيران أو غيرها تهتم بأنه الناس تبعد عن هواتفها وتبعد عن مقتنياتها الشخصية في حالة الطوارئ. يجب أن يتم تذكير الإنسان بهذا الموضوع قبل أن يفكر به منطقياً.

الثاني نحن مع بعض الأخبار المنوعة من حول العالم، وخاصة أنه في كمان كأس عالم وفي كتير تطورات يومية وتطورات كل يوم في أخبار عن المباريات وكل هذا الكلام. كانت الانتقادات عالية للفريق الذي وقف أمام ألمانيا يوم الأمس بنتيجة 7-1 هذه اللي لصالح ألمانيا، انتقادات عالية لفريق الكوراساو ولا شيء زي هيك اسمه. فأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كتير موجة ضحك وسخرية على هذا الموضوع.

أول فرنسية تنال نوبل جائزة نوبل للأداب آني إيرنو تناصر غزة بالكلمة والكوفية، كانت ترتدي الكوفية في الاحتفال.

عصير القصب في مصر هذا عصير مهم ومشهور جدا يعني، فيحذرون منه لأنه فيش فيه لا يتبع سلامة يعني معايير سلامة الغذاء. استشاري بكلية الطب حذر من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب في مصر، وهذا تأثير تراكمي وقد ينعكس على صحة الإنسان سلبا. زلزال الفلبين رفع قاع البحر لمترين، مترين ارتفاع، أضرار كبيرة بالنظام البيئي البحري في الفلبين. أخبار منوعة من حول العالم.

مباراة شطرنج عن بعد تجمع مريضين بالشلل الرباعي. التقنية الصينية هي التي ساعدتهم أن يلعبوا كما مرة مباراة شطرنج أولا عن بعد, عن بعد مش إقبال بعض قاعدين, والمريضين واللاعبين تنين مريضين بالشلل الرباعي التنين, ولكن بالتقنية الصينية استطاعوا أن يكملوا لعبة الشطرنج. يعني الواجهة كانت دماغهم والحاسوب, يعني دماغهم والكمبيوتر مع بعض, فإشارات عصبية فقط وحولوها لأوامر حركة. شلل معهم, شلل رباعي كامل. عمل فني لفت الأنظار في لندن لترامب وبوتين في تمثال واحد. عرافة برازيلية تتنبأ بغزو فضائي وتحذر من حضور هذه المباريات, يعني في مباراة كأس العالم. بقول لك العرافة البرازيلية عن مباراة البرازيل واسكتلندا كانت عاملة توقعات انه الكائنات الفضائية رح تقتحم الملعب وتختطف اللاعبين. يا سلام.

كان في قبل يعني تقريبا في 24 ساعة الماضية خبر وعم تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي، شابة برازيلية 21 سنة ذهبت لمكان من الأماكن اللي هي بتم فيها القفز من مسافة بعيدة جدا، مسافة 40 متر قفزت، ومفروض إنها منطقة يعني يخرج إليها العديد من المشاركين. ففعليا تم إلقاء الفتاة من على مسافة 40 متر بدون أن يتم ربطها بالحبل المخصص لهذه القفزة، فعليا لاقت حتفها أمام أعين الكثيرين مما كانوا يشاهدون الحادثة، يعني وقفين وبيصوروا وكل هذا الكلام، ما حدا انتبه إنها فعليا ما كانتش مربوطة بالحبل عندما تم إلقائها عن مسافة 40 متر. 21 سنة طبعا لاقت حتفها على الفور. تم اعتقال 4 على خلفية هذا الحادث بعد ما استفاقوا من الصدمة وشافوا أنه فعليا ما ربطوش البنت، بدأوا بالركض نحو الغابات اللي أمام المكان هذا، ولكن تم العثور عليهم. فهذا في البرازيل، كان شابة برازيلية 21 سنة ماتت لأنه ما ارتبطش الحبل فيها وما حدا انتبه. فهون منشوف أنه هذا الفيديو عماله بينتشر بسرعة النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العديد اعتقد أنه ذكاء اصطناعي ولكن فعليا هذا غباء بشري. القطط قد تنقل أمراض خطيرة إلى المنزل، يعني بدون أن يشعر الواحد ممكن أن يتعرض للخطر نتيجة القطط. فلأنها ممكن أن تكون تعيش في الخارج وداخل المنزل، فهذا طبعا خطر ممكن أن لا يدركه الكثيرين نتيجة مغامراتها في الخارج يسمح لها بالتجول، فممكن أن تنقل أمراض حيوانية المنشأ وجراثيم تنتقل من الحيوانات إلى البشر. فهذا يجب أن يكون انتباه كبير جدا، مش بس القطط، كمان كل الحيوانات الأليفة اللي بتعيش من داخل وخارج المنزل، لأنه عندها جراثيم معينة بتحملها الحيوانات ولكن ممكن أن تؤثر تأثير سلبي على البشر.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حكى شوية تصريحات بشأن كأس العالم 2026 تحولت إلى شرارة غضب واسعة داخل أروقة الكرة العالمية. 13 دولة مشاركة في المونديال عملوا بيان موحد يندد بالتقليل من قيمة مباريات البطولة الموسعة. قائمة الاتحادات الموقعة على البيان كانت مصر والمغرب وتونس والجزائر، وهي هاي كوراساو اللي راحت فيها مبارح، وأوزبكستان والكونغو وهايتي وغانا والسنغال وساحل العاج وجنوب أفريقيا. فاعتبروا أنه مباريات كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريق أصبحت غير مثيرة للاهتمام. هذا ما قالوا يعني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعملوا له هالبيان والهليلة يعني. هذه الأخبار المنوعة من حول العالم. بماذا يهتم العالم عدا عن السياسة وعدا عن الصواريخ والضرب والحرب؟ هنقلنا لكم الصورة كاملة هذا الصباح، وكل صباح ننقل هذه الصورة وغيرها من الملفات الإخبارية، نتابعها من 8 إلى 9 صباحا ومتواصلين.

0: إذن طبعا موضوع ملف أو كل ملف الاتفاق هذا بين إيران وأمريكا طبعا ينتشر بشكل كبير جدا عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية وأيضا الفلسطينية. موضوع الحصار على المضيق, موضوع توقيع الاتفاق لستين يوم الآن معهم وقت أنهم يفاوضوا في الملف النووي, 14 بند تحدثنا عنهم خلال جولة أخبار الصباح. نعيد عليكم أهم بنود الاتفاق. هناك 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها, وأيضا مش بس هاي 300 مليار دولار أيضا الإفراج عن الأموال التي هي عليها حظر, الأموال الإيرانية المحظورة الإفراج عن نصفها قبل أصلا البدء بالمفاوضات. فرح يفرجوا عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة قبل فترة الستين يوم, ثم 12 مليار أخرى. مصاري كثير في الحكي هذا. مشترطة إيران لن تتحدث أي كلمة إلا بعد أن تأخذ مصاريها. رفع الحصار البحري بشكل كامل. وفعليا ترامب أعطى التعليمات ووقف دائم للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كانت توترات كبيرة جدا جدا في المنطقة, حتى الكابينت الإسرائيلي اجتمع في الملاجئ تحت الأرض الليلة الماضية لأنه ضربوا الضاحية الجنوبية في بيروت وهربوا يتخبوا. إيران كانت سترد فعليا, حضرت منصات صواريخ, أخلت المجال الجوي الإيراني, كانت الاستعدادات على قدم وساق في اللحظة الأخيرة. ترامب حاول عن طريق الوسطاء, عن طريق قطر, عن طريق باكستان, عن طريق غيرهم, عن طريق رشوة إيران, قال لها سأفرج عن كل أموالك الآن. رفضت إيران الرشوة, وقعوا الاتفاق يعني مقابل يعني بوجوه الحاضرين يعني الكثير من الوساطات. قيل أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام أو ما سمح له بالنشر عبر وسائل الإعلام. هذه إذن أخبار الاتفاق. سيكون هناك 60 يوم من المفاوضات ومواضيع أخرى بين إيران والولايات المتحدة. كان ترامب غاضب جدا جدا من نتنياهو نتيجة ضربه لبيروت يوم الأمس. يوم الأمس أيضا في مساء الليلة الماضية كان المستوطنين في قرية بورقة وأحرقوا مركبات أمام المسجد هناك, وكانوا قد حاولوا إحراق المسجد إلى أن وصلت أعداد كبيرة من الشبان وأخلى المستوطنون المكان. في دير دبوان أيضا هجوم وحرق مركبات وأراضي زراعية. هذه كانت أيضا من الملفات البارزة اليوم في أخبار الصباح. ترامب اليوم بيحتفل أو يوم الأمس احتفل بعيد ميلاده تحت المخلب العملاق اللي شبهه ببرج إيفل, وهو يعني هذا الرجل يعني غريب عجيب يعني لديه اتفاق إنهاء حرب وكل هذا الكلام وكان يحتفل بعيد ميلاده عادي. التوقيع في سويسرا سيكون يوم الجمعة 19/6 على هذا الاتفاق. إذن مستمعينا دقيقتان قبل التاسعة, نشكركم جدا إذا وصلتم معنا إلى هذه اللحظة. شكرا جزيلا على متابعتكم لأخبار الصباح. نلتقي في صباح الغد إن شاء الله 8 صباحا. هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا في الإعداد والتقديم والهندسة الإذاعية. أحلى تحيات الصباح, صباحكم سعيد ونهاركم سعيد مستمعينا.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابق.

0: برب حق ذهب. جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص صفح الكيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحت من الحق لو أعطيت رتبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيكم السلطة جيدي بنزل تكون نتارة يا سيدي العزيز، وعد تستعنى المية في وقرام تكون نتارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح في هذا اليوم الجديد. يا صباح الخير. يمكن لأول مرة في التاريخ بتسجل الساعة 9:15 وأنا بكون في الدار. يعني عمرها ما صارت. كيف ليش بعرفش، لكن بقول إن شاء الله خير. كل تأخيرة فيها خيرة. هذا لما بنتأخر وبنقول التأني في السلامة والعجلة فيها الندامة، وأصحى بكير وفكير على الطير ومش عارف شو. اليوم 15 حزيران 2026، 29 من ذي الحجة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. يا صباح الخير ويا صباح

الناس اللي بتفهم، ويا صباح الناس المزوقة، ويا صباح الناس الرايقة، ويا صباح الناس الهادي بالها، وصباح الناس اللي بعيدة عن الفلسفة الزايدة، صباح الناس اللي ماشية وماشية بمزاجها هي، على رواقها هي، على طريقتها هي، على إيقاعها هي، على تفاصيلها هي. صباح الخير لكل واحد معتد بنفسه، كائن بحد ذاته، قائم بنفسه، بكينونته، بكل تفاصيله. وهاي شغلة مهمة جدا، لأنه كل بني آدم لو انشغل في حاله شوية والتهى في حاله شوية ودار باله على حاله شوية وأخذ باله من أشياء شوية كذا وإلى آخره، بتلاقي كل الناس ماشية في حال، ولا لا يا بعدي بالله الطبيعة عندكم بتتدخل في بعض، ولا كل واحد ماشي بمزاجه وبحاله بشخصيته وبتفاصيله. فالله يسعد صباحكم، بدنا نقول مبروك لكل حدا عنده مناسبة، مناسبة كويسة، وعظم الله أجركم لكل واحد عنده فقد وعنده مناسبة مش كويسة، والله يهدي بالكم لكل واحد باله لسه مكركب ومجعلك ومش رايق ومش هادي وحالته حالة. أهلنا بغزة الله ربي يفرجها علينا وعليكم، أبناء شعبنا اللي لحتى الآن من محل لمحل ومن فكرة لفكرة ومن حرب لحرب، ومن يعني إحنا زي اللي قشت بيت الناس ومش عارف شو عند بيتها مش عارف تسوى لشي. شهدنا الكثير من النزاعات والكثير من الحروب، وشهدنا الكثير من التغيرات الدولية والإقليمية، شهدنا دول راحت ودول انولدت، أنظمة راحت وأنظمة إجت، شهدنا بلدان خاضت حروب ووقفت وإلى آخره، وإحنا قاعدين وإيدنا على خدنا. إن شاء الله. ما قلنا لك يا نادر صباح الخير لكل حدا في حال حاله، تردش علي. الله يسعد صباح كل الحبايب والأصدقاء والأخوة والأخوات الرايقين والرايقات، كل الاحترام لأجدادنا وجداتنا، أبائنا أمهاتنا، وكل حدا عنده ختيار يدير باله عليه. كيف حالك يا سعد؟ ديرونا بالكم على الحج رياضها. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، عمر القواسمي متابعة البث المباشر، ومن البث الإذاعي في راديو موال صباح الخير، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، وعلى شاشة تلفزيون معا صباح الفل. هاي تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة، معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب. الله يصبحكم بالنور والسعادة والهنا وصباح الفل. افتح الباب، وافتحوا الباب.

درجة الحرارة العظمى 27 وال وفي الليل 17 والصغرى يعني كنت أقول والسفلى بس معيب يعني ملهاش دخل. يعني ممكن توصل ل 31 دكوش كثير يعني

سواء على منصة الفيسبوك ولا على منصة التيك توك. الله يسعد الصباح. رواتب الأسرى ورواتب الجرحى ورواتب الموظفين ومخصصات العمال ومخصصات الحالة، كل هالدنيا مقلوبة قلب ولا يعني شغلة ضابطة اليوم، لكن بنقول هينا قاعدين. طيب أنا في عندي فنجان قهوة وعندي كوباية شاي. عمل ميكس بينهم مثلاً.

أبو رأفت أكيد مش ممكن إحنا ببرنامج إذاعي وتلفزيوني يا صديقي. سعد صباحك. وهي منصات فقط لنقل هذا البرنامج.

لا ينصح بعمل أي ميكس وراء بعض أو قبل بعض، إنه قهوة أو شاي وشاي مع بعض. قهوة إلها والشاي إله لا ينصح أتجربوا هاش. ابن الخليل كل الشاي للنسوان. أهلين أهلين يا معلم، والله أهلين يا معلم. أنا خليني أشرب شاي، أنا خليني أشرب شاي. هلا يا جلال، صباح الخير. هلا هلا

0: هالقصة ما إلها علاقة إنه نسوان ورجال يا جماعة الخير، مش عارف من أين يفكر الواحد وكيف يفكر الواحد، ما كناها قبل أسبوع، من أين يفكر الواحد وكيف يفكر الواحد. لا هي ابن الخليل الأكثر استهلاكا للقهوة هم ستات، عشان يقدروا يقلبوا اليوم وباقي اليوم يقلبوا اللي هم إحنا اللي مسميين بالمسمى الآخر. ما ترد على هالحكي اللي فهموك إياه، أوعك ترد. أبو راتب تسلط الضوء على رواتب ولا شو قصته، مين المسؤول عن هيك معنا؟ والله يا صاحبي، والله يا حبيبي، والله يا ابن عمي، يا حبيب قلبي، لو ضربتها شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت، الحلول اليوم كلها مؤجلة، مؤجلة لما ربنا يحلها. ولا لا يبعد أي طارق قباجة، الله يسعد صباحك. فاخر أبو أحمد، ركز لنا دعوات إنها تجيب لنا مصاري بزكاتك. الله يبعث له مصاري مصاري مصاري، نعف نعف يعني.
1: لو بتمنى تصير البسمة بيني وبينك، بسمة حب بتطلع
0: بالضبط زي ما كانوا يقولوا، اللي هو يعني القهوة بتطلع شوارب ومش عارف ايش و علي صباح الورد والياسمين عليك، شو احلى كلمة ممكن نسمعها؟ هات نشوف شو احلى تعليق، وهيك تعليق رايك وبيعبر عن صاحبه. اي حدا بترك لنا تعليق يعبر عن صاحبه، وانا حتطلع هون. خلينا اسلم اخوي جريس ميخائيل، الله يسعد الصباح.

قصة الحرب خلاص والله طبعا شو بدنا نحكي هلا؟ شو بدنا نسوي؟ شو بدنا نعمل؟ وين نروح؟ وين نيجي؟ علي أبو عيد الله يسعدها الصباح، موسى زعتري بيقول الإنسان اللي بيعطي فوق طاقته لا يحصل على تقدير بل يتم استنزافه، فكن كريما لكن لا تكن ساذجا. موسى لايك وقلب وصباح الخير. محمد صباح الورد والخيرات. وابو وحيد النتشي الله يسعدي صباحك يا حبيب، يقول بعض الثواني تساوي دهرا وبعض السنين تساوي صفرا. ركزوا في الكلمات، ركزوا. بعض الثواني تساوي دهرا وبعض السنين تساوي صفرا. حبيبي ابو اشرف يسعد الصباح، ابو عاهد ارزيقات مرحبتين، جماعة الفيس عندهم العمق اعمق من جماعة التيك توك، يعني 3.5 متر وصلوا النسرين الله يسعد الصباح. من قلب النقب تحية، ومن قلب الخليل لحضرتك تحية. على بالخال رضا مرقطن سلامات، ام كريم ابو ماضي الله يسعدها الصباح، دكتور معين محافظه سلامات وصباح الخير. فردوس تقول اختار كاس الشاي. حج ماجد جعبري الله يسعد صباحك، وام احمد مرحبتين، والتحيه لعزيزه عجلوني وام ابراهيم الدغامين، وكمان سلامات ل شكرا يا حبيب، شكرا يا دكتور معين، شكرا على راسي وعيني والله. وتحياتنا للأردن ومن يتابعنا عبر هذا البث من الأردن صباح الخير. أم محمد فوزية صباح الخيرات، عبير مخلوف صباح الخير. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله مكملين معكم بتقليب أوراق برنامج طلة صباح لمن يفضل البقاء. أهلا وسهلا.

قطرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصاين في يعني تحت من تحت لو عقفة ركبة.
4: لكن وين المسؤول؟
6: وعد تقول السلطة جديدة بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد تستعنا المية كوادران تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر في راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير على القاعدة دي كمان.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي من ترافقون في هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من وين نبلش؟ من زميلتنا هناء. هناء صباح الخير من غزة. هاي اتصال آخر. يا هلا، طمنينا عنك هناء. تمام إن شاء الله
1: الحمد لله.
0: قديش ما أخذي من اسمك نصيب يا هناء؟
1: يعني هذا السؤال سألتني إياه من قبل.
0: عن جد؟
1: لكن حكيت لك إنه في غزة.
0: فكرت تغيرت
1: الاسم لأي نصيب؟
0: تغير الجواب ولا لا؟
1: على ما هو لما نتحدث.
0: على ما هو خلاص. أنا متأسف إني سألتك.
1: لا مش مشكلة.
0: أعطينا شوفي أخبار عندك وبكل سعد بسرعة، قال عشان عندنا ضيوف اليوم متلتل يعني
1: متل ملان.
0: ملان ملان
1: يعني. للأسف هي الأخبار حزينة يعني، فيش أخبار جديدة على قطاع غزة.
0: خلص.
1: خلينا نبدأ عادل من استشهاد يعني مواطن كان يجلس في مقهى غربي مدينة غزة. يعني من المفترض أنه يجلس في ساعات يأخذ استراحة هو وأصدقائه، لكن يعني رصاصة من قناص إسرائيلي متواجد على الرافعات شرقي مدينة غزة. يعني نحن نتحدث عن شارع الثورة غربي المدينة، أن تصل طلقة نارية من هذا القناص في هذه المنطقة وهو يجلس داخل المقهى وارتقى شهيدا يعني على الفور. هذا يعني أمر يعني في غاية الصعوبة، أن الاحتلال يطلق رصاصاته من مناطق بعيدة جدا من قبل القناص الإسرائيلي على هؤلاء المدنيين في هذه المناطق التي من المفترض أنها مناطق آمنة، فهذا يعني أمر صعب جدا وأمر في غاية الخطورة على المواطنين هنا في قطاع غزة. الطلقات النارية لا تتوقف هنا، إضافة إلى أننا نتحدث عن استشهاد المواطنة نادية كمال عياش أثر استهداف بجانب سكنها في بلدة الزوايدة. نتحدث أيضا عن في ساعة متأخرة من الليل وصل جثمان الطفل ريان أبو العجين ووالده المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما في منطقة وادي السلقة جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. إضافة إلى أن جيش الاحتلال عادل يزعم أنه استهدف مقاتلين فلسطينيين حاولوا مهاجمة قواته بالقرب من الخط الأصفر. عدا عن ذلك يعني نحن نتحدث عن المصادر الطبية التي أعلنت عن استشهاد 10 مواطنين خلال 24 ساعة الماضية. 4 مواطنين منهم استشهدوا وأصيبوا 5 في غارة إسرائيلية بعد ظهر يوم الأحد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. إضافة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخها استهدفت ورشة لتصنيع الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر. هذه الغارات عادل يعني لا تتوقف، وإذا ما وقفنا لنتحدث عن الخروقات الإسرائيلية التي تحدث كل يوم فلن يعني ننتهي من العد أو من إحصاء الشهداء أو حتى من إحصاء الإصابات التي تصل يوميا إلى مستشفيات القطاع، في ظل أن الوضع كارثي وفي ظل يعني أن قطاع غزة مغيب عن الساحة الميدانية ولا أحد يتحدث عن غزة، في ظل أن الاحتلال أيضا يصعد من خروقاتها الإسرائيلية ونحن نتحدث عن وتيرة متصاعدة داخل الخط الأخضر، يعني بما يسمى من المفترض أنها منطقة آمنة، لكن للأسف ولا أي مكان آمن هنا في قطاع غزة عادل.
0: كان الله بالعون يعني هنا، وإن شاء الله ربنا يغير هالحال للأحسن وللأفضل. طالما أنه قاعدة بتطفى حرائق في المنطقة فبلكي نوبنا لو رذاذ شوية لتطفي هالحرائق والحروب اللي تشن علينا وهذا العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

0: طيب إذا هل انتهت المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية وستنسحب إسرائيل من لبنان وتترك الساحة أم أن هناك المزيد من التفاصيل والعقد في المنشار بعد التوصل إلى الاتفاق؟ دكتور ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معنا، أهلا بحضرتك وسواحك دكتور.
1: صباح الورد عادل. صباح الورد.
0: أهلا أهلا بك دكتور، كيف تقرأ ما تم التوصل إليه وهل سيصمد كما يعني مخطط له أو كما يتمنى البعض ولا هناك عقد في التفاصيل؟
1: كل الاتفاقيات صمدت، لكن كل الاتفاقيات إسرائيل قامت بتخريبها وهذا واضح من اتفاق 5+1/2015 وبعدها كل التفاهمات ولغاية الآن، وهذه عناوين معروفة في الصحافة العبرية والعالمية والصحافة الأمريكية.
0: نعم.
1: حين قصف نتنياهو الضحية يوم أمس كتبت الصحافة الأمريكية نتنياهو يطلق النار على التفاهمات أو على الاتفاق. الوقت يعمل ضد صالح نتنياهو، نتنياهو يعرف ذلك ويعرف أنه أيامه معدودة ويعرف أنه سيخسر الائتلاف الحكومي بتفاهمات أو من دون تفاهمات. الحريديم وصلت معهم التظاهرات إلى أن تكون يومية وعملية تجنيدهم، عملية الابتزاز المستمرة من بن جبير وأمثاله لنتنياهو أنك بطل وقف بوجه ترامب، لا يستطيع أن يقف بوجه ترامب، ترامب يدوس ويجعله من الماضي.
0: صحيح.
1: وبالتالي العنوان هو في الصحافة الإسرائيلية كلها، لا أريد أن أقول رأيي الآن، في الصحافة الإسرائيلية كلها أن هذا اتفاق من فوق رأس إسرائيل، لا تعلم عنه، لا تريده، ابتلعته رغما عنها. والاتصال بين ترامب ونتنياهو كان مليء بالكلمات البذيئة كعادته. ترامب وجه نيران كلماته ضد شخص نتنياهو، ونتنياهو يعرف تماما أنه يلعب بالنار. الآن الاتفاق يبدو سواء تم توقيعه اليوم أو يوم الجمعة أو بعد جمعتين أو بعد شهرين، الاتفاق سوف يحصل، لأنه أمريكا تخسر من سمعتها وتخسر من اقتصادها، الوضع الاقتصادي، والانتخابات النصفية قادمة في أمريكا في شهر 11. وبالتالي اليوم الحرب استنفذت بالنسبة لأمريكا جميع أهدافها، وأي يوم إضافي هو عبء إضافي على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نتنياهو بقاؤه في الحكم هو يعادل كل مصالح أمريكا ومصالح إسرائيل، لذلك علينا أن نتعامل بأنه نتنياهو الآن هو الخاسر الوحيد، وهو الذي سوف يتجرع السم أو كأس السم نتيجة هذا الاتفاق.
0: ممكن يفش قلبه فينا نحكيها بالعامية دكتور.
1: شوف هذه النظرية موجودة، لكن شو أكثر من هيك يعني؟
0: ما بدري.
1: سوف يزيد خسارته. إذا السؤال ليس عاطفي، من حوله لسؤال سياسي.
0: تمام.
1: لو قام نتنياهو بإجراءات غزة والضفة الغربية، هل هذا يحسن وضعه؟ لا، الإجابة لا.
0: تمام.
1: هل هذا سيزيد من شعبيته؟ لا. سوف تخسر إسرائيل دوليا وعربيا، وشاهدنا محاولة إكراه وإجبار السعودية على التطبيع، وكيف إنه كل الأمور انقلبت رأسا على عقب والفواتير كلها طلعت على طاولة نتنياهو مرة واحدة. لو افترضنا أنه أراد أن يهدم السلطة، يعني هذا أقصى الخطاب اليمين المتطرف البكودوس موتريك، وأنه بده يأخذ الضفة الغربية، حينها سيحصل على 5 مليون ناخب قادم في الكنيست، لأنه إسرائيل إذا ضمت الضفة الغربية أهل الضفة الغربية لن يكون هذا أسوأ سيناريو مر عليهم، الأسوأ صار ورانا. وبالتالي النظرية الصهيونية القائمة على بناء الجدار، هم الآن يلعبوا خارج الجدار، وبالتالي ما قيمة الجدار الذي بنوه قبل 20 عاما وحاولوا فرضه كأمر واقع. كما قلت الوقت يعمل ضد نتنياهو وبدون تردد، اللي الوقت يعمل ضد إسرائيل أيضا.
0: طب هل يمكن ينعكس علينا بشيء إيجابي طالما أنه الإسرائيليين يعني هذا أقصى ما عندهم؟ هل يمكن أنه تتحسن الأحوال عندنا، ترفع إسرائيل يدها الثقيلة عنا نوعا ما، الوضع في غزة، الوضع في الضفة، شو اللي شايفه لقدام دكتور؟
1: مع هذه الحكومة اليمينية فيش أمل.
0: إذا
1: بتقصد محاولة يعني تغيير الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي بيتغير وبنشوف. إحنا كان بده جزيرة الأسكيمو وقال بحتلها عسكريا اللي هي ايسلند. وبعدين اوروبا وقفت موقف. بعدين قال بدي كوبا. بعدين قال انا بدي اصير البابا، بدي ارشح حالي بابا. وبعدين قال والله انا بنفع مرشد لايران بدل المرشد الموجود. هو ترامب هذا طبعه، وهذا وهذه شخصيته المضطربة. وبالتالي لا يرهن على الامر. كيف يمكن ان نتعامل نحن مع الموضوع؟ انا بقول لك احنا ما عندنا خطة. احنا ما عندنا خطة كتنظيمات فلسطينية، كقيادات فلسطينية. واكاد اقول انه العرب ما عندهم خطة، يعني ما عندهم برنامج. اثبتت الحرب الماضية ان الفرس عندهم برنامج، عندهم برنامج وعندهم مفاوضين وعندهم رؤية وعندهم وإذا نجح الاتفاق سيتحولوا إلى أقوى دولة في الشرق الأوسط. العرب بشكل عام لا، ردة فعل على أمريكا وإسرائيل. اليوم إسرائيل تحتل لبنان، تحتل سوريا، تحتل غزة والضفة الغربية، وتحتل بالنار باقي العواصم العربية حين قصفت قطر والعراق واليمن وإلى آخره. كيف يمكن للفلسطيني أن يتصرف؟ علينا أن نجتاز الأشهر القادمة، يعني حتى شهر 9 المفروض 25/9 الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات النصفية شهر 11. من هون لآخر السنة علينا أن نجتاز هذه المرحلة بأقل أضرار، ونستغلها في عملية بناء الذات، ونستغلها في عملية إعادة إعمار غزة، ونستغلها بكل السبل. وسياسة علم معقد جدا جدا. على السياسيين الفلسطينيين يثبتوا أنهم ليسوا فاشلين دائما.
0: حراك انتخابي فلسطيني، الرئيس يصدر قرار بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، انتخابات بلديات حتى نهاية السنة، قد تكون انتخابات رئاسية أو غيره غيراته. على الحالة الفلسطينية، هل هاي الانتخابات تشي بشيء أنه في قدام تغيير قاعد بصير سواء عندنا أو عند الإسرائيليين أو حتى أقليميا؟ هل سنرى وجوه جديدة؟
1: الإسرائيليين أكيد. الإسرائيليين مجتمع ناخب، مجتمع ناخب، ورأي الناخب مهم. عندنا رأي الناخب مش مهم حتى لما تصير انتخابات.
0: إعادة تدوير عندنا
1: حتى لما تصير انتخابات بفوز اللي كانوا من قبل يعني. وإذا دخل حدا أو اثنين بصير يشبههم. شوف ما يحدث من انتخابات عندنا هي استحقاقات دولية وعربية، سواء إجبارية أو إحنا رايدينها. مش هذا النقطة اللي رح نختلف عليها. القمة العربية، الدول العربية طلبت إصلاحات في السلطة بناء على مطالب أمريكية ومطالب الدونرز الأوروبيين، وهذا ليس سر. إسرائيل سيبها على جانب. إسرائيل تكره العرب، والخطاب الإسرائيلي عنصري لا يصلح للنقاش. اثنين، جاءت الانتخابات برغبة فلسطينية. خلينا نفترض هيك، انتخابات البلدية نجحت، الانتخابات فتح المؤتمر الثامن نجحت بغض النظر مين راضي ومين زعلان. هلا في شهر 11 انتخابات المجلس الوطني وانتخابات التشريعي، وانا اتوقع بل اكاد اعرف واجزم بانه بداية العام 27 سيكون انتخابات رئاسية. وبالتالي نحن امام استحقاقات. هذه الاستحقاقات سواء برغبة ذاتية أو قصرا بأوامر الممولين والعالم أو الجهتين، نحن علينا أن نعبر هذه المرحلة وأن نقدم الأفضل وأن نتفق. إذا لم نتفق سيبقى العالم يتعامل معنا كأجزاء مكسرة وأجنحة مكسورة، ولا يعطينا الحجم الطبيعي لنا. أيام صعبة مرت علينا، 3 سنوات ونحن على أبواب أن ندخل السنة الرابعة، من أسوأ السنوات التي مرت علينا منذ العام 48. لكن هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي أثبت بأنه قابل للحياة، استطاع أن يجتازها رغم الخسائر في البشر وفي المباني. ومدن كبيرة عمرها 7000 سنة و5000 سنة مسحت عن الأرض. الإنسان صاحب الأرض هو الذي سيبنيها، وهذه ليست معجزة، لكن المعجزة هو أن نضع خطة. وأنا بقول لك أنه لغاية الآن لا أرى خطة. حين يأتي سياسيين لمكتبي ونتناقش أو أذهب عندهم ونتناقش في حل، أقول أول مرة أرى أن شعب يبحث عن حلول وحكومات لا تبحث عن حلول. المفروض أنه الحلول تدرس وبالإجماع ومن المؤسسات وأن تكون موجودة. حل مشكلة العمال، بطالة، حل مشكلة المدن، حل مشكلة السير، أسهل شيء نحكي الاحتلال مانع، وأصعب شيء هو أن ننتصر لذاتنا أولا وبعد ذلك ننتصر في كل معارك الحياة.
0: في خطة عربية أمريكية إلى آخره اللي هي اشترطت عليها السعودية كانت دولة فلسطينية أو تفضي إلى مسار دولة، مسار يفضي إلى دولة، ممكن هذا المخطط يرجع اللي هو يعني على إذا بدنا نحكي على البعد العربي أو الإقليمي ممكن يرجعوا يحكوا بهاي القصة بشكل أو بآخر دكتور، ويكون في توسيع أو تبييض للحالة الإسرائيلية لهذا السواد الإسرائيلي من خلال العواصم العربية؟
1: من أفضل المواقف العربية منذ الحرب ولغاية الآن وموقف السعودية رغم الضغوطات ورغم كل ما حدث، وكان موقف السعودية وولي العهد والملك موقف ثابت أنه لا يمكن التطبيع بدون رفع المعاناة عن الفلسطينيين وإعطائهم حق الدولة، وهذا موقف يسجل في تاريخ السعودية. اللي بحب السعودية واللي ما بحب السعودية، لكن هذا موقف عربي متقدم بني عليه وأثر، في حين راهنت إدارة ترامب إنها تخيف باقي دول الخليج، ترعبهم وتهددهم حتى مثل مؤتمر المنامة اللي صار في 2020 خاوة. يعني وزراء الخارجية العرب استدعوا مع واشنطن كما يستدعى الإنسان إلى مركز أمن، وقع هون وقع هون وقع هون، ما يعرفوش على شو وقعوا اتفاقية المنامة والتطبيع. بكل حال من الأحوال هذا عصر ولا، واليوم احنا في تصور جديد، وكما قلت الوقت يعمل ضد نتنياهو. على إسرائيل أن تجد قيادة أخرى، وبغض النظر هذا مش مشكلتنا، تجد قيادة مناسبة ولا مش مناسبة هذا ليس همنا، لكن علينا نحن أن نجد قيادة مناسبة على الأقل أن تكون مؤتمنة على مصالح الجيل القادم والأجيال القادمة.
0: سؤالي الأخير، في على ذكر القيادة الإسرائيلية، في ملامح بلشت تتشكل لما بعد نتنياهو إذا كان سيغادر السياسة؟
1: هو ما راح يغادر، هو حاول ترامب يعطيه عفو، هو مصيره السجن، هو مصير سارة نتنياهو التي اغتصبت الحكم 20 سنة خاوة انه تغادر، وهو يخشى من السجن، لذلك التمثيليات التي يقوم بها في المحاكمات. اخر انتخابات اسرائيلية الاسرائيليين انتخبوا تسيف ليفني، ونتنياهو سقط في 2020، لكن بيني غانتس كان تافه لدرجة كبيرة، أجت كورونا وكان دوره أنه يكون رئيس وزراء، ضحك عليه نتنياهو قال له دوري وأنا بعدين بعطيك السنتين الباقيات، أخذ سنتين نتنياهو، لما أجى دور غانتس قال له بنذهب لانتخابات مبكرة. يعني بيلعب فيهم نتنياهو، بيلعب فيهم، وهو مش ساحر، هم تفهى السياسيين الإسرائيليين الآخرين،
0: فيش له منافس بتحس. شكرا يا دكتور، يسعد صباحك. احترامي لحضرتك. دكتور نصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا، وهناك رسائل كثيرة يعني فهمناها من خلال حديث دكتور ناصر. إسرائيليا هناك أزمة، فلسطينيا طبعا في أزمة كمان، إنه إحنا يعني نعيد إنتاج نفسنا وما فيش عندنا مشروع حقيقي أو ما فيش عندنا خطة حقيقية ولا كأمة عربية للأسف الشديد نتعامل معها ونيجي نحط نقاطها بشكل واضح ونقول للخصم أو للأمريكان تعالوا بدنا 1 2 3، إذا بصير 4 5 6 للأسف الشديد. ممكن في موقف يعني السعودية اللي تبنوه كمان الدول العربية، سواء المبادرة أو الذهاب نحو تطبيع مقابل الدولة الفلسطينية أو المسار الواضح الذي يفضي إلى دولة فلسطينية، يعني خطوة بخطوة. إن شاء الله خير.

از خواب و زمان اطفال مثل همش جبلين الشيخ اسمه جبل الشيخ هلا فارسل جبال الشيخ

ملفات في برنامج طلة صباح اليوم. كمان نحكي في ملفين، الملف الأول، الثاني، الثالث اللي حنحكي فيه موضوع الخطوط العمومي والسيارات والقصة اللي متعلقة بالخطة الأمنية، أو القصة اللي إلها علاقة لهدلال يتحضر لهدم منزل وبركسات لمواطن ربعي في منطقة الخالدية في يطا للأسف الشديد. يعني هالبواقر مثل ما كنا لكم بلفوا بالمحافظات وفي المناطق وفي البلدات فقط للهدم، والهدم فقط. رئيس النقابة العاملة لعمال النقل البري في فلسطين سيد علاء مياسي بعد الفاصل حول اجتماعه مع خطوط السيرفيس بالخليل حول فشل الخطة المرورية. هل انه في اضراب، في تحضيرات، في كذا الى اخره، بنشوف. هي وقفت على هذا الموضوع، ملفاتنا كثيرة بعد الفاصل.

أهلا ومرحبا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. إذا الاحتلال تقريبا يعني يتحضر، يتهيأ أو ربما بدأ بعمليات هدم جديدة، منازل وبركسات لمواطنين من عائلة ربعي في منطقة الخالدية في مدينة يطا، وهذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يعني على الدوام، عملية هدم البيوت. هناك الكثير من الآليات والجرافات والبواجر تتجه في هذه الأثناء لممارسة الأعمال اليومية في ظل انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة والبدء بعملية الهدم. سيداتي وسادتي، معكم لمتابعة المزيد من الملفات والموضوعات. هناك ملف آخر أتابعه معكم سيداتي وسادتي، وهو ملف الخطوط العمومي، خطوط السرفيس في محافظة الخليل في اجتماع مع نقابة النقل العام لبحث خطوات تصعيدية مرتقبة بسبب ما أسموه فشل الخطة المرورية في المحافظة والمطالبة بتغييرها. نحكي مع سيد علاء مياسي رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري في فلسطين. سيد علاء صباح الخير. ألو.

0: طيب نعود إذن لمحاولة الاتصال بالسيد علاء مياسيم. سيد علاء صباح الخير.
1: سيد صباح بصباح.
0: أهلا بحضرتك، وأنت رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. اجتمعتم بالأمس مع خطوط السرفيس محافظة الخليل، بشو طلعتوا وشو بحثتوا سيد علاء لو سمحت؟
1: يعني اجتماع امبارح وناتج عن المعاناة اللي دعناها السائقين على مدار 9 شهور من بدء تنفيذ الخطة المرورية اللي تم نقل المركبات فيها من مواقفهم القديمة اللي كانت محددة لهم، ومع العلم انه هي كانت مواقف غير لائقة، ولكن كانت يعني بتسلك الحال زي ما بحكوها. تم نقلهم الى باب الزاوية ضمن الخطة المرورية اللي هي اقرتها محافظة الخليل لأحياء باب الزاوية وإنعاش المنطقة بشكل عام. ولكن للأسف أنه الخطة المرورية تم تنفيذها فقط على التاكسي العمومي.
0: نعم.
1: إحنا من أول يوم ما كان عندنا مشكلة بأن نكون جزء من هاي الخطة الوطنية اللي لها علاقة في أحياء باب الزاوية أو غيره، لأن إحنا جزء من مكونات الشعب الفلسطيني، واجب علينا بأنه إحنا نكون جزء من هاي الخطة. ولكن تم تنفيذ الخطة فقط على التاكسي العمومي، لم يتم تطبيق أي بند من بنود هذه الخطة، فقط نقل المركبات العمومية إلى باب الزاوية دون حتى دراسة للمواقع اللي تم نقل المركبات لإلها. هل المواقف لائقة؟ هل في سلاسل حركة السير؟ هناك تعديات كثيرة كان يفترض أنه تكون من ضمن الخطة إزالة التعديات، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ما تم ورد في الخطة، فقط نقل تاكسي العمومي واذهب أنت وربك فقاتل وبس. حطوا الناس تحت وخلص. إلنا 9 شهور بنحاول، إحنا ما بدنا نلغي الخطة ولا إحنا بدناش ننفذ الخطة، إحنا جزء من هاي الخطة، ولكن عند تنفيذ الخطة هناك بعض الأمور كان بدها تعديل. يعني ما حداش نزل آية قرآن علينا وقالنا اقرأوها. هذه خطة مرورية بتتماشى مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه وعلى الأرض، ممكن يتم تعديلها هون تعديلها هون، ولكن للأسف انه جهات الاختصاص وتحديدا المحافظة لم يتم اخذ تحفظات السائقين ومعاناتهم بعين الاعتبار.
0: قعدتوا معهم، حكيتوا معهم؟
1: بديش احكي على العادات، عاد اكثر من اكثر من 20 او 30 جلسه لها علاقه في هذا الموضوع، اذا كان مع البلديه، مع وزاره النقل والمواصلات، مع المحافظه، مع كل مكونات الخليل.
0: تمام.
1: وصار في تدخلات هناك من الاخوه مشكورين في الاجهزه الامنيه لعدم تصاعد الامور باتجاه تصعيد او اضراب، وكنا احنا دائما ملتزمين بالحال العام اللي لها علاقة في وضع البلد، وصبرنا وصمدنا على المعاناة اللي بعانوها السائقين. ولكن اليوم احنا يعني امام معاناة كبيرة لها علاقة في انه الناس جاعت، يعني بصراحة ما في عمل، حتى المواقف القديمة اللي كانوا يصفوا عليها ما في حماية لهم هناك. يعني الركاب لما بروحوا على المواقف القديمة بيجي خصوصي بيحملهم وبروح.
0: طيب.
1: يعني كمان هذه مأساة إضافية على الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيش فيه.
0: بتذكر قبل شهر
1: أقول أنا مسؤول في هاي البلد وأساهم في معاناة الناس، اللي بده يساهم في معاناة الناس أنا بقوله أقف في الدار مين مكان. يعني
0: قبل شهر حكينا معك وكان نفس الكلام، شو ناويين تعملوا هالمرة؟
1: المرة هاي احنا يعني بدنا نلجأ لل الأمور اللي كفل لنا إياها القانون، وإحنا في غابة، إحنا مش في غابة، إحنا في بلد فيها قانون. وكمان بتوقع إنه كتير من الناس اللي سمعونا كمان متفهمين وجع ومعاناة السائقين، لأنك إحنا رايحين بخطوات تصعيدية. يعني رح تبدأ إن شاء الله خلال الأسبوع الحالي في حال عدم الاستجابة لمطالبنا فورا، لأنه بكفي. يعني
0: شو بدكم تعملوا؟ شو الخطوات؟ 1-2
1: بدنا نسوي إدراء إن شاء الله، راح يكون في وقفة احتجاجية خلال الأسبوع هذا أمام البلدية لمدة ساعة، راح يلحقها إضراب شامل الأحد الجاي في كافة محافظة الخليل، الخطوط الداخلية الخارجية، كل النقل في الخليل. والخميس القادم ان شاء الله مش اللي جاي اللي بعده راح يكون في اضراب شامل في كل الضفه.
0: طب لما كنتوا بتقعدوا مع المسؤولين كان في مقترحات يعني مثلا انتوا بتقدموها انه مثلا شوف كمان قبل ما كانش الوضع مثالي يعني ما كان قبل الوضع يعني جنة خلنا نقول كانت الأمور برضو مخربطة والبلد فايت في بعض على الدواوير هون هنا هناك وتحت في خطة رؤية عندكم مثلا أو عندهم
1: قدمنا كتير من الحلول ولكن لا حياة لمن تنادي صراحة ما في إرادة حقيقية لها علاقة بأنه إحنا نيجي ننصف هاي الناس وكأنه السائق يعني فئة رابعة من الشعب الفلسطيني. بس أنا بحكي لهم إحنا فئة أولى وكرامة السائق فوق كل اعتبار وإذا إحنا صبرنا وصمدنا الفترة هاي مش على إنه ضعاف أو لأنه السائق مش حدا مهم لا لأنه إحنا شعرين في اللي أنتم مش شعرين فيه اللي له علاقة في الوضع الاقتصادي معاناتنا بشكل عام الحصار المفروض على الضفة وضع الناس هذا اللي كان مسكتنا مش أكتر. هلا اللي مش حاسس في هذا هي مشكلته يروح يحضر أخبار على التلفزيون بيعرف شو فيه في البلد.
0: لهجتك كثير شديد المرة هاي ولا لا؟
1: لأنه ما فيش خلاص يعني ما في ضل أي خيار إن عنا إلا إحنا نروح بالاتجاه اللي بده شوية حزب صراحة. هاي بلد مطلوب نحافظ على النظام العام فيها مطلوب نحافظ على الناس ونعزز

0: غموض الناس، فتح الحوار مع المؤسسات والشركات، هذا ثامن بند كلف فيه السيد الرئيس الحكومة. ولكن للأسف بروحوا بيمسكوا كل البنود بيدشروا البند اللي له علاقة بالناس. فاحنا كمان مش طالبين يا سيدي، طالبين اللي حكى السيد الرئيس، طب كلنا إياه نفذوا علينا.
1: بتحس انه القرارات ارتجالية، يعني انه يلا بدنا نعمل حملة وحط من هنا وشيل هناك وكذا، وكيف ما كانت تيجي المهم في حملة.
0: للأسف انه اللي أصدر القرار وكأنه نزل علينا آية، وهي مش آية. هو الناس بتصيب وبتخطئ، لكن انت لما بتيجي تعمل خطة إلها علاقة في الناس وإلها علاقة في تغيير المواقف، في حياء باب الزاوية زي ما بنحكي، كمان مع يعني العمل بالخطة ممكن يتم تعديل هون أو هون، صح ولا لا؟ هذا طبيعي، إشي
1: صحيح.
0: طبيعي
1: صحيح.
0: لأنه انت كمان حطيت الخطة على الطاولة، ولكن لما تتنفذ على الارض ممكن تواجهك اشكاليات.
1: طيب
0: ولا
1: يعني انتم بتطالبوا ترجعوا؟
0: اذا واجهتني اشكاليات انا، وانا لما انا بقر خطه، اذا واجهتني اشكاليات على الارض، مش يفترض اني انا احل هاي الاشكاليات واذل العقبات حتى انا استمر في
1: كل خطه بالدنيا في لها 1 2 3
0: الا هاي الخطه على فكره،
1: بس واحد
0: هذه يا مقروء عليها مش في اشي، يعني الحمد لله فيها شسكي.
1: طيب انا بدي اسألك بصراحة، اسألك
0: عشان انا اكون واضح بس. الكل بقول ان الشفرية بدهم يرجعوا على الداوير، احنا بدناش نرجع على الداوير. الكل بقول ان الشفرية، وللأسف هذا الحكي سمعته انهم بدهم فوضى، بدهم مش نظام. لا منكم ورا، احنا ابو النظام واحنا بنحبش الفوضى، بالعكس احنا الفوضى بتضرنا. لما بكون الحياة منظمة، لما بكون انا محمي، انا رزقي بيزيد. ليش انا اروح ادور على الركاب، اروح اطارد بالشوارع والشرطي خلفني؟ بالعكس انا بدور على موقف محترم، الراكب يجيني باحترام، يطلع معي او اصله.
1: اسالك انا شوي طالما فتحنا هالموضوع، بصراحه انا كان في بالي هذا السؤال، يعني انت حدا شاطر لقطت السؤال قبل ما اساله، انه يعني بدكم ترجعوا على الدواوير وبتهدى الامور، فانت جاوبتني. طب وين بدكم تروحوا؟
0: بعرفش، هاي الحكومه، هاي الدوله ومؤسسات البلد، مؤسسات البلد كلياتها موجودة، حلونا. يعني قالوا لنا بس إن شاء الله في انتخابات بلدية، المجلس البلدي الجديد سمعنا منه
1: خطة 100 يوم،
0: فإحنا حكينا إنه إن شاء الله بتكون الأمور يعني اللي سمعناه من المجلس البلدي بأنه راح يكون في تدخل طارئ، إسعاف أول كان نحكي له علاقة في سلاسة حركة سير، إذا بعض التعديات، يعني ما بزبط شوفير تاكسي عدتها هو وعرباية كعك أو هو صاحب محل، روح لي من هون روح. هذا ما حكي مش شغلي أنا، وأنا مش وظيفتي، أنا شوفير تاكسي مش طالع أتقاتل مع الناس، ولا طالع أرمي بلاي على الناس. ليش أنتوا مامين في هذا الخيانة اللي لها علاقة؟
1: أسألك سؤال يعني كمان في نفس الموضوع، قديش القطاع عندنا منظم؟ يعني قديش مكاتب التاكسي عناوينها معروفة وبتشتغل بضمن إطار عمل نظام مكاتب التاكسي؟ قديش السيرفيس بيشتغل سيرفيس؟ قديش الخطوط بتحترم خطوط بعضها؟ وفيش عندنا حالة فلتان في الحالة المرورية تبعت السيرفيس في البلد والخطوط والمكاتب وهاي التفاصيل؟
0: أنا ناس نحكي فلتان، نحكي فوضى.
1: الفوضى يعني
0: الفوضى الموجودة للأسف إنه بس موجودة في مدينة الخل.
1: ليش؟
0: يعني في كتير، في كل المحافظات لا في تدخلات أو تداخلات ما بين الخطوط أو السفريات الخاصة والسيرفيس إلا في مدينة الخليل وشوي في بيت لحم. ولكن مدينة الخليل هي المدينة اللي هاي الظاهرة فيها أكثر. لا بجوز ممكن يكون القطاع بشكل عام لما يعني تبلش الخطوط، يعني ينعطى خطوط أو مكاتب تاكسي، ما كان في خطة استراتيجية لها علاقة في إنه إحنا اليوم هون بكرة لازم راح نروح هناك، لهيك صار حالة الفوضى. خلينا نحكي
1: يعني هاي استثناء بالخليل، يعني هاي الخطة ما كانتش، كانت في كل المحافظات إلا بالخليل، لما أجوا بيعملوها بالخليل ما كانتش. يعني
0: هلا الخليل لها اعتبارات كتير،
1: زي
0: يعني
1: إيش؟
0: بديش أنا
1: زي إيش
0: كتير.
1: شو يعني
0: كتير أشياء.
1: لا ما هو اسمع خلينا نحكي بصراحة، خلينا أنا بسمع هالحكي كثير، الخليل لها اعتبارات والخليل ما لهاش اعتبارات، وهي اللي ماكل هوا في كل هالبلد. شو يعني الاعتبارات؟ زي إيش
0: يعني؟ كمان الاحتلال لعب دور كتير كبير بالخليل، يعني دائما المدينة في اقتحامات، دائما في إغلاقات، كان
1: أكثر من جنين وطول كرم ونابلس.
0: في وقت أصلا كان
1: سيد علاء، سيد علاء أنا من الخليل، ما هو أنا بديش تكمل لي إشي يا مبني يا حبيبي، الله يسعدك.
0: أنا ما بحكي على السنة هاي والماضية واللي قبلها واللي قبلها، أنا بحكي من 15 سنة لما كانوا كل المحافظات فيهم

0: أخي وما فيهم حجم الاقتحامات الموجودة اليوم، لا كان في الخليل كل يوم في اقتحامات.
1: أقل محافظة تعرضت أقل محافظة تعرضت لاقتحامات الخليل، لأن في انتفاضة الأقصى وفي غير انتفاضة الأقصى واليوم وغير اليوم. أقل محافظة ليش عندنا يعني
0: الاقتحامات وال
1: ملهاش دخل، ملهاش دخل أستاذ.
0: خليني أكمل لك بس هالشيء.
1: تفضل.
0: موضوع يختلف عن كل المحافظات.
1: بشو بيختلف؟
0: حتى الاحتلال لما بتعامل مع الخليل بتعامل بسلاسة وهدوء. يعني اليوم
1: يعني كيف
0: تصحى، بس خليني اشرح لك، تصحى باب دارك فيش اشي، الصبح بتلاقي كيف صار في اشي بتعرفه
1: يا رجل. هذا في جنين وفي طول كرم وفي نابلس. انا بدي اسالك، انا بدي اسالك يا اخوي علاء، اخوي علاء، يا اخوي علاء، برضو انت بتحكي مع بني ادم صاحي يعني. انا يعني مش مغيب، انا في البلد. هلا كيف الاحتلال اللي دخل السيرفيس يخش على خط المكتب؟ انا بدي افهم معي
0: يعني. هلا الخطوط، خلينا نحكي على الخطوط الداخلية. الخطوط الداخلية الموجودة اليوم في باب الزين، في خطوط أصلا فيش عليها، ما فيش عليها، فيش عليها سيرفيس داخل، فيش عليها. هذا عدم وجود سيرفيس داخل على هاي المناطق، على هاي المناطق، هو اللي خلق السفريات الخاصة وخلق كمان الخصوصي إنها تعمل على هذه الخطوط. فاليوم انت بعد 10 سنين او 15 سنة جاي بدك تنظم الحالة. طب كيف بدي انظمها طول ما انا مش واجد؟ طب انا في خطوط بيشتغل عليها اكتر من 30 سيارة، وبوزارة النقل بس موجود 4 مركبات عليها، يعني قانونيات سيرفيس، ولكن بالواقع بيشتغل عليها 30 سيارة. طب انت ليش ما جيت انت طورت هذا الخط؟ ما دام الخط بحاجة.
1: مين الاحتلال ولا الاحتلال ولا
0: لا لا لا السلطة.
1: طيب
0: بيصير يقول لك ما هو هان هون دائما.
1: شو خص الاحتلال في اللي بنحكي فيه؟
0: خليني اكمل لك. المستوطنين بيقولوا هو المنطقه بسكروا، بنقدرش نفرز عليها، يوم بيشتغلوا يوم بيشتغلوش، يعني ففي امور لازم يعني.
1: انا بحكي لك يا رجل، وين المستوطنين بيسكروا؟ هلا اذا بيحكوا لك هذا الكلام وانت بتصدقه مش صحيح، وين المستوطنين بتسكروا؟ وين
0: هلا؟ والله في مناطق.
1: تردش؟ لا يا اخوي ما تردش. لا انا انا انا اللي بقول لك، انا اللي بقول لك يعني المنطقه الجنوبيه. ما هي كله مربوط في بعضه، مربوط في بعضه
0: كله. احنا لما رحنا على الخطه المروريه اللي لها علاقه في اللي صار، قلنا اولا مننا نوجد مواقف للناس، وبعدين نيجي ننظم الخطوط. يعني السفريات الخاصه الموجوده إذا بدها تشتغل على الخطوط بده يتم تحويل هذه المركبات لسرفيس تعمل على هاي الخطوط اللي بتعمل عليها. مكاتب التاكسي اللي موجودة بالخليل بدها تفتح وتشتغل ونرتب كل الأمور. فاحنا احنا وزارة النقل اتفقنا على خطة ألف وباء وجيم، تمام؟ لحد الآن ما نفذناش منها ولا إشي، لأنه مش قادرين ننفذ، لأنه فيش إشي على الأرض من اللي تم الاتفاق عليه عشان نكمل في تنظيم القطاع ما بين السيرفيس وبين السفريات الخاصة، وكمان اللي نحد وننهي ظاهرة كمان المركبات الخاصة. أنا كيف بدي أجي أشتغل والناس في الشوارع؟ كيف يعني أنت يعني كيف أنت أعطيني بس حل أني أنا أنزل أنظم اليوم القطاع وأنا الناس في الشارع فيش لها موقف؟ السيارة بتطلع من باب الزاوية لجامعة القدس أو غيره بتقعد ساعة ونص ترجع. كيف بدي أنا أنظم الحالة؟ مش راح أقدر. بس إحنا لما حكينا إنه بنبلش أول شيء إنه نوجد مواقف للناس يكون في حركة سير سلسة، يطلعوا يرجعوا بهدوء وسلاسة، بعدها بنبلش نشتغل على الخطوط قديش هي بحاجة، من اللي بيشتغل عليها، عدد المركبات اللي بتشتغل عليها، هل بحاجة لزيادة مركبات، هل نحول من السفريات الخاصة على السيرفيس، مكاتب التاكسي كيف نتعامل معها، بدها تفعل حالها، بدها تفتح مكاتبها، تستوعب السيارات الموجودة في الشوارع. يعني في في في عندنا خطة العلاقة في هذا الموضوع، وبلغنا الجميع يعني بما يعنينا. احنا بلغنا جماعتنا للسيرفيس وللسفريات الخاصة، قلنا لهم احنا رايحين على هذا الموضوع. هلا في ناس ما عجبها الحكي هذا
1: طبعًا،
0: ولكن احنا بالاخر
1: طبعًا
0: بدنا نروح باتجاه تنظيم القطاع. انا مش راح اشتغل على مزاج سنين او صوت،
1: وهذا ما اتمنى.
0: ولكن عدم تعديل الخطة بما ينسجم مع المصلحة العامة للعلاقة بالسائق والمواطن والبلد.
1: طيب.
0: لحد اللحظة
1: أنا بدي منك دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، وأنت حدا يعني بتسمع كمان منيح، وهذا أهم شغلة في أي مسؤول أنه يسمع. خلنا ناخد هالتليفون بعد إذنك ونخلص هالقصة هاي. ألو،
2: صباح الخير.
1: صباح الخير، تفضل.
2: بنسأل الأستاذ علي، بنقول خطة ومش خطة. هلا التاكسي اغلب التاكسي الاصفر هذا اللي بسموه طلبات بيشتغل بناء الصرفي وين ما كان وما نظر تتصل على مكتب بتقول له مثلا بدي تاكسي ما فيش هذا مفقود في الخليج. هلا الحل محلوله جذريا عندنا مجمع سيارات هذا المجمع كلف ألوفات الألوفات الألوفات بصفوا هذا كل الترفيف بصف بهذا المجمع والتاكسي الأصفر بروح لمكاتبه وبتنحل المشكلة نهائيا من جذورها. أما تنقلهم يمين وشمال وجيبوا عندي باب المحل ويسووا معه فروها ونتقل مع بعض ما بضغط هذا الكلام في مجمع هي في نابلس كل التاكسي
1: كل مكتب سياراته عنده
2: نابلس مش بالشارع مشاكل بس ما فيش إدارة لتنظيم هذه السيارات مستحيل ما عندنا. بعدين بالأستاذ بقول لك الاحترام الاحتلال كل اللي ذكر عن الاحتلال ما لهش دخل فينا نهائيا. شكرا لك.
1: شكرا شكرا. يعني تنظيم القطاع كثير بخفف أعباء على عليكم وعلينا وعلى الناس وعلى المسؤولين وعلى كل القصة هاي كلها. ف يعني كمان لما بتكون كل هالسيارات بتجري وراء بعض بالشارع لا انت عارف هذا طلبات خاصة ولا هذا سيرفيس ولا هذا مكاتب ولا هذا قانوني ولا هذا مرخص ولا مش مرخص ولا هو أبيض ولا هو أخضر كله بجري وكله بحمل. هلا كمان هاي بتخلي البلد يعني بحالة فوضى حتى لو تم تنظيمها رح تظل بحالة فوضى. فبتوقع من عندكم البداية وكمان رح يكون في يعني زي ما إلكم مطالب محقة جدا جدا جدا عليكم التزامات ومسؤولية أخي علاء بكل محبة بقول لك إياها أيضا لتنظيم هذا القطاع كبيرة جدا جدا جدا حتى أعطيني مكتب فاتح اليوم ومعروف عنوانه 100% وسياراته قدامه زي رام الله.
0: هلا انت قبل ما تحكي لي في هذا الموضوع انا حكيت صح ولا لا؟ لانه احنا مدركين حجم الفوضى الموجوده.
1: هو انا وياك اختلفنا انه الاحتلال له دخل ولا
0: لا مش طبعا دخل. اسمع الاحتلال له دخل في كل شيء بس ولكن مش شماعه اساسيه لها علاقه في اني علق زي ما البعض ما هو احنا من وين تعلمنا هذا الشماعه من انا جبتها من المسؤولين اللي عندنا ولا جبتها من دار ابوي؟ بحكي بصراحه انا بحكي بصراحه وانا دائما بحب احكي بالعاميه
1: وبكل
0: بساطه عشان كمان الناس تفهم انا شو بحكي.
1: كل الاحترام.
0: انا من وين تعلمتها؟ ما تعلمتها من المسؤولين وتعلمتها من دورنا
1: يعني اللي اسمع اسمع
0: صفر صفر.
1: كل اللي علمونا اياه بنحكي.
0: هلا انا اللي بتمنى وانا بترجع كمان مره كل المسؤولين واصحاب القرار في مدينه الخليل انهم
1: يحطون
0: على السكه الصح اللي نقدر ننظم حالنا بشكل حقيقي. وهذيك الساعه بتاخذني معك على الهواء وبتقول لي استاذ علاء انت عملتوا هيعملوا لكم 1 2 3 4 5 ولكن انتوا سبب الفوضى وانتوا بتكون مش تتنظموا وانا جاهز اسمعك واتحمل مسؤوليه كامله لها علاقه بما يخصني.
1: شكرا
0: انت اليوم بتقول لي نظم حالك وانا معيش اكل كيف يعني وفر لي
1: لا هو انا سالت على الهامش انا سالت على الهامش يعني احنا في البدايه
0: لا أنا
1: كان
0: مش انت بشكل عام بتقول كمان
1: نعم. يسعد صباحك استاذ علاء. شكرا شكرا شكرا. وانا احنا يعني بنقول ان شاء الله دائما بيكون في حوارات من هذا النوع حتى تطلع كل ما في جواتنا علشان يصير في خض للكلام بلكي طلعنا شوية زبدة وبلكي طلعنا حقيقة شوية افكار لكيف تنحل مشاكل البلد. وبالمناسبة زي ما تفضل أستاذ علاء كل المدن بتنام غرقانة بالأحلام إلا مدينة الخليل فوضى ولا تنهام. ملعون أبو هالاحتلال اللي بيخلي الناس تتقاتل على الإشارة الضوئية. هلا عمي طه هلا. روح روح روح لفاصل وبعد الفاصل نروح بيتلحم أنا وياك ومع أخوي عادل دويك الناطق الإعلامي باسم نقابة تجار المواد الغذائية لنحكي عن بالفود واللي حنكون فيه إن شاء الله كمان إحنا بعد ساعة الافتتاح تقريبا يعني ساعة وشوية في قصر المؤتمرات عند بورك سليمان بنغط راس وبنروح نتسوق.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا وإيانا لنذهب إلى بيت لحم حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لقص شريط الافتتاح لمعرض الغذاء الدولي أو معرض فلسطين للمواد الغذائية بالفود، والحديث مع حاج عادل دويك الناطق الإعلامي باسم نقابة تجار المواد الغذائية. حاج عادل صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير، يسعد صباحك وصباح أخوان المستمعين.
0: أهلا وسهلا، الله يسعد الصباح. أكيد يعني خلنا نقول الاستعدادات تمت والأمور جاهزة، تحكي لنا تنقل لنا الأجواء عندكم هلا في بيت لحم.
1: يا سيدي مرة أخرى يسعد صباحك وصباح إخواننا المستمعين. طبعا إحنا في اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح، الحمد لله رب العالمين، الأمور على أتم وجه، يعني تأمينا الاستعداد كامل. حلو. وكل التجهيزات صارت جاهزة وإحنا بانتظار الوفود الرسمية اللي راح تفتتح إن شاء الله
0: يا رب.
1: والأمور هون يعني ما بقدر أوصف لك، يعني الحمد لله رب العالمين، الشركات كلها جهزت، الإعلام موجود،
0: استنونا احنا شوي وبنكون
1: شوي بتشرفونا على وسهلا فيكم.
0: الله يسعدك، يعني شوي على 12 والافتتاح صح؟
1: صحيح،
0: الساعة 12
1: الثانية عشر ظهرا سيكون قص الشريط بإذن الله
0: إن شاء الله. خلنا نقول شو أبرز إشي المرة هاي بالفود، مش أول مرة كثير انعقد ونعمل معارض، شو بميز هاي السنة؟
1: يا سيدي والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا سنة عن سنة بنكتسب خبرة أكبر طبعا. أكيد.
0: حلو.
1: واليوم احنا الاستثنائي حقيقة هو الظرف اللي احنا بنمر فيه، الوضع الاقتصادي الصعب. يعني لما تجي تعمل معرض انت في وضع اقتصاد يعني يحارب ووضع سياسي صعب كمان، هذه يعني خطوة جريئة بإذن الله، ولكن هذه فيها رسالة يعني للجميع انه احنا التاجر الفلسطيني شو ما عملوا شو ما سووا راح يضل موجود وبتطور وبتقدم كمان، وإن شاء الله اليوم كنتوا راح تشوفوا يعني لوين وصلت شركاتنا وتطورت بشكل كبير كبير، والمصنعين كمان الغذائيين اللي بيشاركوا معنا أضافوا للمعرض إضافة جيدة.
0: حلو، يعني شوف للأمانة هذا المعرض اكتسب سمعة طيبة جدا بفلسطين، وبالتالي صار يعني بتوقع التجار بيستنوه من موسم لموسم لما يتم عقده، رغم كل الظروف قدرتوا أنه يعني، وأنا اللي عرفته كمان من خلال متابعتنا معكم أنه كان في إقبال شديد جدا وبعض التجار مالك يوم مكان.
1: صحيح صحيح، احنا حسب المساحة المتاحة لنا قدرنا نستضيف 65 شركة
0: ما شاء الله،
1: في عنا 40 شركة على الويتنج ليست.
0: واو،
1: طبعا يعني الحمد لله هذا يعكس إذا بدل على شيء بدل على ثقة التجار بهاي النقابة وعلى نجاح المعرض في السنوات السابقة، واللي إن شاء الله السنة احنا أضفنا له شغلات كثيرة بحيث إنه نكون إن شاء الله أفضل من الأعوام اللي مرت، والتجهيزات يعني بديش أبالغ أنا أقول لك إنه على مستوى أممي
0: ما شاء الله.
1: المعرض هذا إن شاء الله يعني الزوار راح يشوفوا شيء مختلف المرة هاي، إنه التنظيم صار أفضل.
0: حلو.
1: العروض صارت أفضل، الشركات أقوى، طبيعة المواد المعروضة، العروض اللي راح تصير جوا، الخصومات راح تصير داخل المعرض، كل شيء إن شاء الله راح يكون شيء مبشر جدا.
0: حلو، نحكي بشوية تفاصيل. معرض لثلاث أيام، هتكون أبواب المعرض مفتوحة يوميا من الساعة 10 أتوقع صباحا للتاسعة مساء. هلأ الفئات اللي خلنا نقول كل الناس مرحب فيهم، لكن الفئات اللي حتستفيد لما تيجي على المعرض شو هي؟
1: طبعا أكيد إحنا المستهدف اللي هم التجار التجزئة وأصحاب المولات والسوبر ماركت ومعرض تجاري في النهاية. إحنا أول يوم اللي هو اليوم هذا اللي إحنا فيه، وبكرة إن شاء الله رح نستضيف التجار.
0: تمام.
1: هلا في اليوم الثالث اليوم الأخير رح نفتح للجمهور، لأنه برضو كمان المواطن والمستهلك من حقه يشوف لو اقتصاده لوين وصل، يطمن على المخزون الغذائي، يشوف شركاتنا لوين مستقبل من ناحية الجودة ومن ناحية العروض.
0: حلو حلو. وبكون بالعادة مثلا في خصومات بمناسبة المشاركة بالمعرض وإنه تشجيعية للتجار، غير لما يروح يعني
1: كل
0: لما
1: الشركات عاملة حملة تذوق لمنتجاتها هذا بداية، بتوزع هدايا.
0: تمام.
1: للمتجولين والزوار. أضف إلى ذلك في هناك خصومات على الصفقات التجارية، يعني كثير من الشركات أنا حكيت معاهم عامل خصم 5% وإيش 10% وإيش 3% للتجار ولأصحاب المولات، تكون فرصة كبيرة كبيرة لكل أصحاب المولات والسوبر ماركت والتجار التجزئة أنهم يستفيدوا من هذا المعرض ومن العروض اللي داخله.
0: نعم ممتاز. بمعنى أنه يعني التجار لما بيكونوا بهذا المعرض أو بيروحوا على المعرض حيلاقوا أسعار مختلفة من خلال العروضات ومن خلال الخصومات غير لما يكونوا يعني بتعاملوا مع الشركات أكيد بشكل أكيد. مباشر
1: هلأ كل الشركات يعني حلو. معظم الشركات اللي بشارك اليوم جايبة أصناف جديدة كمان لسه ما نزلت على الأسواق فمحاولين يروجولها من خلال المعرض
0: ممتاز.
1: عاملين خصومات هائلة على هاي الأصناف هسي مشوها ويعرضوها للبداية وكلها أصناف جيدة وممتازة
0: كثير حلو.
1: إضافة الأصناف من المعتمدة رح يعملوا عليها عروض بخصم بنسبة مئوية معينة
0: ممتاز
1: مناسبة المعرض
0: ممتاز. هلا بحكم انه انتم يعني صار عندكم خبرة ومطلعين على الكذا مجدية هاي القصة للتجار مجدية لكمان يعني الكبار التجار او اللي بيعرضوا يعني في الفيدباك منيح مطمئن انه
1: طبعا اكيد اكيد طبعا احنا بقول لك احنا اعلنا عن المعرض خلال 48 ساعة كنا بايعين 90% منه يعني مجدينه دليل انهم استفادوا في المرة اللي فاتت
0: هاي
1: يعني انا بدي اخذ احكي لك شغله واحده انه يعني احد التجار في المعرض السابق في خلال 3 ايام عمل صفقات ما يقارب 3 مليون شيكل
0: واو ما شاء الله ما شاء الله
1: يعني هو يعني احنا بنعمل فيدباك طبعا احنا متوقع 40 الف زائر يزور المعرض حسب تقديراتنا احنا وخبرتنا بالسنه القادمه كثير بيستفيدوا التجار طبعا العارضين وكمان اللي بيشتري
0: حلو
1: يعني
0: حلو.
1: اللي بياخذ للمول تبعه او التاجر التجزئه او يحصل على خصم 7 و10% عن اللي كان ياخذه من قبل من نفس التاجر
0: في ناس اول مره بيشاركوا في ناس اول مره بيشاركوا
1: في عندنا كم من شركه حلو. بس هم معظمهم يعني بس في شركات جديده في تقريبا 6 أو 7
0: ممتاز.
1: شركات
0: ممتاز ممتاز
1: جديد.
0: يعني انا بعرف انه لقدام مفكرين باشياء على نطاق يعني اوسع على نطاق مش بس وطني على نطاق دولي لكن كل الله يهدي البال احنا بنعرف الظروف جدا صعبه ومعقده ويعني متداخله جدا
1: يعني والله هاي الفكره كانت قائمه من السنوات السابقه حاولنا نستضيف شركات من دول الجوار لكن تعرف الظروف السياسيه احنا هون بتحكمنا
0: نعم صحيح
1: مش بالسهوله انك طبعاً إن شاء الله بالعام الجاي نقدر تكون الأمور متحسنة بإذن الله
0: إن شاء الله
1: ونقدر
0: بيجيكم بالعادة حج عادل وفود مثلاً تجارية من محافظات الشمال أو من الداخل أو من هون إنه
1: أكيد أكيد إحنا اليوم السنة المختلف أيضاً إنه في عنا شركات نفس من نفس الداخل الفلسطيني
0: أخواتنا 48
1: أكثر من شركة مشاركين معنا في المعرض
0: حلو
1: وإحنا ودينا دعوات وعملنا حملة إعلانية في الداخل
0: ممتاز.
1: لحتى نستقطب التاجر اللي في الوسط العربي بالداخل
0: كل الاحترام كل الاحترام الله يهدي البال مجرد إنكم عملتوا المعرض بهيك ظروف مجرد إنه أنتوا الآن موجودين على أرض المعرض وبتتهيأوا لقص الشريط ولافتتاح فعالية المعرض هذه رسالة حياة هاي رسالة مش بس تجارية ومالية وتسويقية هي رسالة وطنية رسالة إلها علاقة كمان بديمومة الحياة واستمرار يعني رغم كل الإشكاليات اللي بتواجهكم بتواجهنا بشكل عام بهالبلد إلا أنه على أرضنا وعلى بلدنا ما يستحق العمل والجد والاجتهاد احترامي لحضرتك حاج عادل يسعد صباحك يعطيكم العافية حاج عادل دويك كان ناطق الإعلام باسم نقابة تجار المواد الغذائية معرض فلسطين للمواد الغذائية اللي حيفتح أبوابه إن شاء الله يعني كمان تقريبا 10 دقائق ربع ساعة فالحق استنونا استنونا استنونا هنا جايين جاهزين يعني استنوا فيا إلى اللقاء انتهى البرنامج

برنامج طل الصباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان. الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية. الجنيدي.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
4: جول جول. من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. تقع فلسطين على ملتقى قارات العالم القديمة الثلاث، آسيا، إفريقيا وأوروبا، في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحتها 27,027 كيلومترا مربعا، يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الأردن، ومن الشمال لبنان، ومن الجنوب سيناء وخليج العقبة. تتمتع فلسطين بأهمية استراتيجية وحضارية، فهي بمثابة الجسر البري الوحيد الذي يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، كما تتمتع بأهمية دينية وسياحية لوجود أهم الأماكن الدينية المقدسة، ففيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة المهد وكنيسة القيامة، كما أن لها أهمية تجارية نظرا لموقعها الجغرافي في قلب العالم، مما جعلها ممرا للقوافل التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب. في فلسطين 16 محافظة، أولا المحافظات الشمالية وتضم القدس، الخليل، بيت لحم، رام الله والبيرة، أريحة والأغوار، سلفيت، نابلس، طول كرم، قلقيلية، جنين وطوباس. ثانيا المحافظات الجنوبية وتضم غزة، شمال غزة، خان يونس، دير البلح ورفح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاك مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع مخالفه.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقروف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم. مشان الله جننتونا، قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
7: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت معي، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى ليلة متميزة في حياة يعقوب، فمكتوب أنه تصارع مع الله. وهل يمكن لبشر ما أن يتصارع مع القدير؟ تعال معي نتباحث في أحداث هذه الحادثة المثيرة، وذلك عبر تأملاتنا اليوم.
2: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة، حيث يقودنا الأخ سهيل موسى في دراسة شيقة عبر الكتاب المقدس بأكمله، فأهلا بكم معنا.

كنت أظن أنه من واجبي بعد أن أطلب أمرا من الله بالصلاة أن أعمل كل ما بوسعي لأنال ذلك الطلب. كيف أجلس مكتوف اليدين متعطلا عن العمل وأنا في حاجة ماسة إلى هذا الشيء؟ غير أن الله علمني خلاف ذلك، علمني أن أطلب منه وأترك طلبي بين يديه وهو يجيب طلبتي مهما وكيفما شاء. يصعب جدا على منقذ أن يخلص غريقا يتخبط بيديه ورجليه محاولا أن ينقذ نفسه. هكذا الله تصعب عليه إجابة طلبتي إذا تسرعت لمساعدته بغير وعي أو تفكير. انتظر يا أخي وقت الله ولا تتسرع، انتظر ريثما يرى الله الوقت المناسب لإجابة طلبتك، فلا يتوانى دقيقة واحدة. لنتعلم الصبر عالمين أن الله لا يغفل عنا ولا يهمل طلباتنا.

لا تنحني صديقي تحت ثقل الهموم والمصائب، قف منتصبا ثابت الإيمان ناظرا إلى الله. عندما تخور قواك ويفشل الأمل ويضعف القلب لدى الحزن والألم ولا تستطيع أن تحتمل أكثر، ماذا تفعل؟ قال لوثروس وهو يحتضر: لا تضنيني آلام الحياة ولا تزعجني، إنما تشبه أحرف الطباع التي حين يصفها علينا أن نقرأ عكسها لنفهمها. هكذا حياتنا تبدو كالأحرف المعكوسة إلى أن تعود إلى خالقها فيصححها. كنت في طريقي صاعدا إلى رأس تلة، فالتقيت بشاب يتسلق التلة نفسها على دراجته بعناء وكد. شعر بالتعب والإعياء وكاد أن يفشل لو لم تمر به في تلك اللحظة سيارة شحن صغيرة، فتعلق بها بيمناه وراح يقود الدراجة بيسراه دون عناء ولا كد ولا جهد. فقلت في نفسي: أنا كذلك الشاب، أحمل نفسي مسؤوليات وهموما ليست من اختصاصي، فأكد وأجد في الحياة حتى أشعر بالإعياء والتعب، وأكاد أفشل بينما قوة الرب وقدرته في متناول يدي، فلماذا أسير وحدي؟ ليس علي إلا أن أمد إليه يدي طالبا العون والإسعاف، ليس علي إلا أن أراه بجانبي بعين الإيمان فأتعلق به وأكمل طريقي بسهولة وفرح، فلماذا لا أطرح أثقالي وهمومي عليه وهو يجري؟

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وفقرة جديدة من سفر التكوين.
1: مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. تركنا يعقوب مرتعبا من أخيه عيسو الذي كان قادما للقائه، ولكن هل التجأ يعقوب إلى الله؟ كلا، بل أخذ في التدبير وعمد إلى العمل بنفسه. لم يقنعه مرأة جيش الله ليسلك سبيل الإيمان إزاء عيسو، ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه. وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله. أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه، وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها، ونطق عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق: صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله، عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه. لجأ يعقوب كعادته إلى ابتكاراته، ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات. قال: أستعطف وجه أخي بالهدية السائرة أمامي. اعتماده لم يكن كله على الله. كم نحاول نحن أيضا مستمعي أن نقنع أنفسنا أننا واثقون في الله، بينما نكون في الواقع واثقين في تدبيراتنا. تأكد يا أخي أن هذا غباء، وأن الحكمة الحقيقية هي في الاستناد على الله لا سواه. في حقيقة الأمر لم يكن يعقوب راضيا عن نفسه، ومن ثم أحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها. لم تفلح خطته في تهدئة ثورة عيسو، ولا في إزاحة مخاوفه التي كانت تعتمل في نفسه، ومن هنا فقد اقتضى الأمر أن ينفرد مع الله الذي تعامل معه بطريقة تليق به تعالى. وهناك وضع الأساس لتعميق العمل الإلهي في داخل نفسه، وإعداد البركة التي فيما بعد أضاءت سني يعقوب الأخيرة. هو ذا النعمة تأخذ طريقها لملاقاة يعقوب في تلك الليلة الفاصلة.
2: سنرى الآن ماذا حصل مع يعقوب في أهم ليلة مرت على حياته. أرجو مستمعي أن تنتبه لدرس اليوم، فهو هام جدا. استمع إلى قراءة الفقرة الأخيرة من الأصحاح 32 من التكوين بينما تلقيها على مسمعك الأخت ميسون.
0: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق. أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى.
1: هذه هي الليلة المتميزة في حياة يعقوب، والمكان الذي مر به مخاضة يبوق يقع في المملكة الأردنية الهاشمية على الطريق الشمالي المؤدي إلى مدينة إربد، والمكان عبارة عن منطقة منخفضة بين تلتين. هناك أتى يعقوب وهو منزعج وخائف، كان الشعور بالذنب يأكله، فقد أساء معاملة عيسو في القديم لأن الله لم يطلب منه أبدا أن يأخذ البكورية بنفسه، كان بإمكان الله أن يعطيه إياها بطريقته هو. كل هذه الأفكار مرت برأس يعقوب وهو في مخاضة يبوق، وقد كان في الطرف الآخر حتى إذا جاء عيسو فإنه يقتله هو ويستبقي العائلة، كان يعقوب وحيدا. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هناك عدة أمور يجدر بي أن أوضحها بينما نتأمل في مباراة المصارعة هذه. هناك من يقول بأن يعقوب هو الذي ابتدأ المصارعة، ولكن ليس يعقوب هو الذي صارع، بل صارعه إنسان لم يكن يريد المصارعة أبدا. كان خاله لابان الذي لم يقصد له خيرا خلفه، وأخوه عيسو أمامه، وكان حائرا لا يدري ماذا يفعل أو إلى أين يذهب، ولا أظن أبدا أنه كان سينزل إلى حلبة المصارعة مع شخص ثالث. يعقوب لم يبتدئ الصراع. كثيرون يستشهدون بهذه الحادثة على مقدرة يعقوب على الصلاة، مع أنه واضح من نسق العبارة أن هذا ليس هو غرض الجملة، فمصارعتي لإنسان ما شيء، ومصارعة إنسان لي شيء آخر، لأنه في الحالة الأولى أكون أنا الساعي في الحصول على شيء منه، وأما في الحالة الثانية فيكون هو الساعي في نوال الحاجة مني. قبل أن أتابع في هذه الفكرة، ينبغي لنا أن نعرف من هو هذا الإنسان الذي صارع يعقوب. هناك عدة آراء، ولكني أعتقد أنه لم يكن سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده. هناك بعض الأدلة على ذلك في نبوة هوشع: أفرايم راعي الريح وتابع الريح الشرقية، كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، ويقطعون مع أشور عهدا، والزيت إلى مصر يجلب، فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب أفعاله يرد عليه. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا، والرب إله الجنود يهوى اسمه. الرب يهوى هو المسيح قبل التجسد. فعلا متى بقي الإنسان وحده مع الله فحينئذ يتعلم حقيقة نفسه وتدبيراته ومساعيه، إذ لا يوجد مكان نزن فيه الأمور وزنا صحيحا فنعرف حقيقة الجسد وثماره إلا في مقادس الله. هناك نعرف قيمتها الصحيحة بعيدين عن العالم وعن الذات وعن أفكارنا وتصورات قلوبنا وأبحاثنا العقلية بالانفراد مع الله. حينئذ نستطيع أن نحكم على ذواتنا حكما صحيحا ونعرف من نحن. أعود إلى ما قلته قبل قليل، كان غرض الله من مصارعة يعقوب إنما لكي يظهر له حقيقة أمره، أنه خليقة ضعيفة مسكينة قليلة الحيلة عديمة النفع. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. لم يستسلم يعقوب بسهولة، وأخيرا الذي تصارع معه أصابه بالعرج. لما أظهر يعقوب مقاومة ضد معاملات الله هذه، ضرب حق فخذه، أي ضرب الجسد، وقمعه وحكم عليه بالموت حتى يقدر أن يسير مع الله بطريقة روحية. وتذكر مستمعي أن يعقوب كان يعيش حياته بالجسد، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. لقد مضى الليل الذي كان ميدان استعراض العضلات، لكن ظهر فيه خواء الطبيعة وطلع الفجر على إنسان جديد. ما الذي يحدث الآن؟ يعقوب لا يتصارع، لكنه ممسك بالرب. وجد أنه لا مخرج ولا فائدة من التصارع مع الله ومقاومته. الطريقة الوحيدة للبركة هي أن تتمسك به وأن تسلمه الكل. لقد تعلم إبراهيم هذا، من أجل ذلك كان يقول لله آمين، آمن بالله فحسبه له برا. صديقي، عندما تصل إلى هذا الوضع مع الله فأنت تثق فيه. عندما تكون مستعدا للتمسك به فهو حتما سيساعدك. تعلم يعقوب وعرف قدر نفسه وقال لا أطلقك. يا لها من كلمة تبدأ تاريخا جديدا في حياة يعقوب، فقد كان إلى هذه الساعة متمسكا بطرقه، أما الآن فيتمسك بالرب. صديقي المستمع، هناك أفكار رائعة جدا نستخرجها من تلك الحادثة، لدرجة أني لا أستطيع أن أنتهي. أخي، حينما تكون قلوبنا مستقرة على الله فلا داعي للمصارعة، فالنصرة مكفولة. وإذا ما رأى الله في حكمته أن يبدأ المصارعة، فإنما لتشديدنا عن طريق تحطيم القوة الذاتية حتى نمسك به ولا نطلقه. كان الله يصارع يعقوب حتى يصل به إلى هذه النقطة. شكرا لله الذي يعرف كيف يمس مركز القوة الذي في طبيعتنا ويقضي عليه القضاء الأخير. لابد أن نصير ضعفاء قبل أن نكون أقوياء، فإن قوة المسيح إنما تحل في الضعيف ولا تستند على أي شيء في الطبيعة فينا. سر القوة الصحيحة أن نصل في تدريبات طريق الحياة إلى هذه النتيجة المباركة، لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. ليس هو يعقوب الآن الذي يمسك بالعقب المخادع، بل هو إسرائيل، أي الرئيس، وهذا يدل على ظهور الطبيعة الجديدة في حياة ذلك الشخص. لقد حصل يعقوب على اسم جديد، ولكن سنرى أنه كان قاصرا عن إدراك جلال ذلك الاسم. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. لقد شاهد يعقوب ملاك الرب يسوع المسيح قبل التجسد، ولكن الله لم يشأ أن يعلن له اسمه كما فعل مع إبراهيم. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. لقد بقي يعقوب حاملا آثار التأديب، لأن الله أراد لعبده أن يتعلم درس حقيقة القوة الإلهية التي تكمل في الضعف البشري. ليت كل منا يا أخي يتذكر عرق النسى المضروب فيه حتى لا يعود يتمرد ويحاول أن يستعرض عضلات الطبيعة، عضلات عدم الإيمان.
2: قبل أن أترك هذا الأصحاح، اسمح لي صديقي أن ألخص ما سبق بقليل من العبارات.
1: اضطر الله أن يصيب يعقوب بالعرج ليأتي به إليه. لقد رفض أن يرضخ في البداية، هذا طبعه. صادف عدة مشاكل وظن أنه يستطيع أن يحلها بنفسه، لكنه لم يقدر، ومع كل هذا لم يرد أن يستسلم. وماذا فعل الله؟ للحظة كان بإمكانه أن يحني ظهر يعقوب، ولكنه لا يستطيع أن يحني إرادته. كأنك تجبر شخصا ما على الضحك فيضحك، أما في داخله فيوجد حزن ومرارة. هذا ما حصل مع يعقوب، لم يكن مستعدا أن يسلم. لاحظ كيف يتعامل معه الله، يلمس حق فخذه، لمس من إصبع الله، ويصبح هذا الرجل عاجزا، ويتمسك يعقوب بالرب ويتشبث به، فيقول له الإنسان أطلقني، فيجيبه يعقوب لن أطلقك إن لم تباركني. ها هو متعلق بالله الآن، انتهى الصراع وانتهت المقاومة، ومن الآن فصاعدا سيظهر يعقوب بطبيعة روحية جديدة وباتكال على الله. طبعا لن يحصل هذا التغيير بين ليلة وضحاها. يقول لنا العلماء أنه يوجد روابط شبكية في جهازنا العصبي تجعلنا نتصرف حسب العادات، نحن عبيد للعادة. وسنجد أن يعقوب سيقع في عاداته القديمة عدة مرات بعد هذه التجربة في فنوئيل، ولكن قبل أن ننتهي منه سنرى أنه أصبح فعلا رجل الله. رأيناه في بيته ثم في أرض حاران رجلا حسب الجسد لا علاقة له بالأمور الروحية، وهنا في مخاضة يبوق نجده يتصارع. بعد ذلك وحتى الرحيل إلى مصر سنجد أنه رجل إيمان، أولا رجل جسدي، ثم رجل مصارع، وأخيرا رجل إيمان. في العهد الجديد هناك رجل اسمه شاول الطرسوسي، والذي عرف بعد ذلك بالرسول بولس، يحكي لنا في الإصحاح السابع من رسالة روميا عن الصراع الذي كان يعاني منه. كانت هناك ثلاث فترات في حياته، عندما تجدد وقبل المسيح في حياته اعتقد أنه يستطيع أن يحيا الحياة المسيحية بملئها، وهكذا كنت أظن أنا أيضا، اعتقدت أنه بمجهودي أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية الفضلة. سهيل موسى لم يكن بحاجة للعون، ظننت الأمر سهلا، ولكنني لم أستطع أن أفعل ذلك. هذا ما قاله بولس عن اختبار حقيقي، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. لم يجد بولس فقط أن الطبيعة القديمة غير نافعة، بل ووجد أن الطبيعة الجديدة لا قوة فيها. وأخيرا نجده يصرخ ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ثم يحدث شيء ما ويقول أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. نعم، في اسم يسوع يتم كل الشكر، لأنه من هناك يأتي العون. ويتابع بولس، إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. كلنا هكذا يا صديقي، لدينا طبيعة قديمة لا ترضي الله في أي شيء تعمله. في الواقع يستطرد بولس ويقول في الإصحاح الثامن من روميا، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. لا يمكننا أن نرضي الله بالجسد. وأخيرا وجد بولس انتصارا بالتسليم لروح الله. ما عجز عنه الناموس استطاع الروح الآن أن يعمله في حياتنا. ما السر في ذلك؟ التسليم، التسليم الكامل لشخص الله. وماذا يعني التسليم؟ هو عمل إرادي من إنسان متجدد مؤمن يخضع نفسه لإرادة الله. وهذا ما فعله يعقوب بالضبط. لم يربح يعقوب المباراة بمصارعته، بل بتسليمه. وكل ما جرى في حياته فقد كتب من أجل تعليمنا. أرجو مستمعي أن تكون قد استفدت من درس اليوم ومن الأفكار الثمينة التي قدمتها لنا كلمة الله. التجئ إلى الله الليلة واتكل عليه. اعترف له بأنك كنت تقود حياتك كما تشاء. سلم له القيادة وزمام الأمور.
2: اعترف له بأن صلاتك ليست جزءا من تدبيراتك الشخصية، بل هي تسليم كامل لشخصه المبارك. لا تتصارع معه، بل تمسك به وقل له: لا أطلقك إن لم تباركني. إلى اللقاء مستمعي، وليدم لك سلام الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: راديو موال
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى جول جول جول جول
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
0: راديو موال

0: إيش بك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعين المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: شهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل. الجائزة الكبرى نهاية السنة.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. تقع فلسطين على ملتقى قارات العالم القديمة الثلاث، آسيا، إفريقيا وأوروبا، في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحتها 27,027 كيلومترا مربعا، يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الأردن، ومن الشمال لبنان، ومن الجنوب سيناء وخليج العقبة. تتمتع فلسطين بأهمية استراتيجية وحضارية، فهي بمثابة الجسر البري الوحيد الذي يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، كما تتمتع بأهمية دينية وسياحية لوجود أهم الأماكن الدينية المقدسة، ففيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة المهد وكنيسة القيامة، كما أن لها أهمية تجارية نظرا لموقعها الجغرافي في قلب العالم، مما جعلها ممرا للقوافل التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب. في فلسطين 16 محافظة، أولا المحافظات الشمالية وتضم القدس، الخليل، بيت لحم، رام الله والبيرة، أريحة والأغوار، سلفيت، نابلس، طول كرم، قلقيلية، جنين وطوباس. ثانيا المحافظات الجنوبية وتضم غزة، شمال غزة، خان يونس، دير البلح ورام

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، أكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10 ليلا في رج موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نأتي اليوم إلى ليلة متميزة في حياة يعقوب، فمكتوب أنه تصارع مع الله. وهل يمكن لبشر ما أن يتصارع مع القدير؟ تعال معي نتباحث في أحداث هذه الحادثة المثيرة، وذلك عبر تأملاتنا اليوم.
3: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة، حيث يقودنا الأخ سهيل موسى في دراسة شيقة عبر الكتاب المقدس بأكمله، فأهلا بكم معنا.

كنت أظن أنه من واجبي بعد أن أطلب أمرا من الله بالصلاة أن أعمل كل ما بوسعي لأنال ذلك الطلب. كيف أجلس مكتوف اليدين متعطلا عن العمل وأنا في حاجة ماسة إلى هذا الشيء؟ غير أن الله علمني خلاف ذلك، علمني أن أطلب منه وأترك طلبي بين يديه وهو يجيب طلبتي مهما وكيفما شاء. يصعب جدا على منقذ أن يخلص غريقا يتخبط بيديه ورجليه محاولا أن ينقذ نفسه. هكذا الله تصعب عليه إجابة طلبتي إذا تسرعت لمساعدته بغير وعي أو تفكير. انتظر يا أخي وقت الله ولا تتسرع، انتظر ريثما يرى الله الوقت المناسب لإجابة طلبتك، فلا يتوانى دقيقة واحدة. لنتعلم الصبر عالمين أن الله لا يغفل عنا ولا يهمل طلباتنا.

لا تنحني صديقي تحت ثقل الهموم والمصائب، قف منتصبا ثابت الإيمان ناظرا إلى الله. عندما تخور قواك ويفشل الأمل ويضعف القلب لدى الحزن والألم ولا تستطيع أن تحتمل أكثر، ماذا تفعل؟ قال لوثروس وهو يحتضر: لا تضنيني آلام الحياة ولا تزعجني، إنما تشبه أحرف الطباع التي حين يصفها علينا أن نقرأ عكسها لنفهمها. هكذا حياتنا تبدو كالأحرف المعكوسة إلى أن تعود إلى خالقها فيصححها. كنت في طريقي صاعدا إلى رأس تلة، فالتقيت بشاب يتسلق التلة نفسها على دراجته بعناء وكد. شعر بالتعب والإعياء وكاد أن يفشل لو لم تمر به في تلك اللحظة سيارة شحن صغيرة، فتعلق بها بيمناه وراح يقود الدراجة بيسراه دون عناء ولا كد ولا جهد. فقلت في نفسي: أنا كذلك الشاب، أحمل نفسي مسؤوليات وهموما ليست من اختصاصي، فأكد وأجد في الحياة حتى أشعر بالإعياء والتعب، وأكاد أفشل بينما قوة الرب وقدرته في متناول يدي، فلماذا أسير وحدي؟ ليس علي إلا أن أمد إليه يدي طالبا العون والإسعاف، ليس علي إلا أن أراه بجانبي بعين الإيمان فأتعلق به وأكمل طريقي بسهولة وفرح، فلماذا لا أطرح أثقالي وهمومي عليه وهو يجري؟

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وفقرة جديدة من سفر التكوين.
1: مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. تركنا يعقوب مرتعبا من أخيه عيسو الذي كان قادما للقائه، ولكن هل التجأ يعقوب إلى الله؟ كلا، بل أخذ في التدبير وعمد إلى العمل بنفسه. لم يقنعه مرأة جيش الله ليسلك سبيل الإيمان إزاء عيسو، ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه. وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله. أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه، وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها، ونطق عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق: صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله، عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه. لجأ يعقوب كعادته إلى ابتكاراته، ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات. قال: أستعطف وجه أخي بالهدية السائرة أمامي. اعتماده لم يكن كله على الله. كم نحاول نحن أيضا مستمعي أن نقنع أنفسنا أننا واثقون في الله، بينما نكون في الواقع واثقين في تدبيراتنا. تأكد يا أخي أن هذا غباء، وأن الحكمة الحقيقية هي في الاستناد على الله لا سواه. في حقيقة الأمر لم يكن يعقوب راضيا عن نفسه، ومن ثم أحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها. لم تفلح خطته في تهدئة ثورة عيسو، ولا في إزاحة مخاوفه التي كانت تعتمل في نفسه، ومن هنا فقد اقتضى الأمر أن ينفرد مع الله الذي تعامل معه بطريقة تليق به تعالى. وهناك وضع الأساس لتعميق العمل الإلهي في داخل نفسه، وإعداد البركة التي فيما بعد أضاءت سني يعقوب الأخيرة. هو ذا النعمة تأخذ طريقها لملاقات يعقوب في تلك الليلة الفاصلة.
2: سنرى الآن ماذا حصل مع يعقوب في أهم ليلة مرت على حياته. أرجو مستمعي أن تنتبه لدرس اليوم، فهو هام جدا. استمع إلى قراءة الفقرة الأخيرة من الأصحاح 32 من التكوين بينما تلقيها على مسمعك الأخت ميسون.
0: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق. أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى.
1: هذه هي الليلة المتميزة في حياة يعقوب، والمكان الذي مر به مخاضة يبوق يقع في المملكة الأردنية الهاشمية على الطريق الشمالي المؤدي إلى مدينة إربد، والمكان عبارة عن منطقة منخفضة بين تلتين. هناك أتى يعقوب وهو منزعج وخائف، كان الشعور بالذنب يأكله، فقد أساء معاملة عيسو في القديم لأن الله لم يطلب منه أبدا أن يأخذ البكورية بنفسه، كان بإمكان الله أن يعطيه إياها بطريقته هو. كل هذه الأفكار مرت برأس يعقوب وهو في مخاضة يبوق، وقد كان في الطرف الآخر حتى إذا جاء عيسو فإنه يقتله هو ويستبقي العائلة، كان يعقوب وحيدا. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هناك عدة أمور يجدر بي أن أوضحها بينما نتأمل في مباراة المصارعة هذه. هناك من يقول بأن يعقوب هو الذي ابتدأ المصارعة، ولكن ليس يعقوب هو الذي صارع، بل صارعه إنسان لم يكن يريد المصارعة أبدا. كان خاله لابان الذي لم يقصد له خيرا خلفه، وأخوه عيسو أمامه، وكان حائرا لا يدري ماذا يفعل أو إلى أين يذهب، ولا أظن أبدا أنه كان سينزل إلى حلبة المصارعة مع شخص ثالث. يعقوب لم يبتدئ الصراع. كثيرون يستشهدون بهذه الحادثة على مقدرة يعقوب على الصلاة، مع أنه واضح من نسق العبارة أن هذا ليس هو غرض الجملة، فمصارعتي لإنسان ما شيء، ومصارعة إنسان لي شيء آخر، لأنه في الحالة الأولى أكون أنا الساعي في الحصول على شيء منه، وأما في الحالة الثانية فيكون هو الساعي في نوال الحاجة مني. قبل أن أتابع في هذه الفكرة، ينبغي لنا أن نعرف من هو هذا الإنسان الذي صارع يعقوب. هناك عدة آراء، ولكني أعتقد أنه لم يكن سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده. هناك بعض الأدلة على ذلك في نبوة هوشع.

الزيت إلى مصر يجلب، فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب أفعاله يرد عليه. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا، والرب إله الجنود يهوى اسمه. الرب يهوى هو المسيح قبل التجسد. فعلا متى بقي الإنسان وحده مع الله، فحينئذ يتعلم حقيقة نفسه وتدبيراته ومساعيه، إذ لا يوجد مكان نزن فيه الأمور وزنا صحيحا فنعرف حقيقة الجسد وثماره إلا في مقادس الله. هناك نعرف قيمتها الصحيحة، بعيدين عن العالم وعن الذات وعن أفكارنا وتصورات قلوبنا وأبحاثنا العقلية بالانفراد مع الله. حينئذ نستطيع أن نحكم على ذواتنا حكما صحيحا ونعرف من نحن. أعود إلى ما قلته قبل قليل، كان غرض الله من مصارعة يعقوب إنما لكي يظهر له حقيقة أمره، أنه خليقة ضعيفة مسكينة قليلة الحيلة عديمة النفع. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. لم يستسلم يعقوب بسهولة، وأخيرا الذي تصارع معه أصابه بالعرج. لما أظهر يعقوب مقاومة ضد معاملات الله هذه، ضرب حق فخذه، أي ضرب الجسد وقمعه وحكم عليه بالموت حتى يقدر أن يسير مع الله بطريقة روحية. وتذكر مستمعي أن يعقوب كان يعيش حياته بالجسد، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. لقد مضى الليل الذي كان ميدان استعراض العضلات، لكن ظهر فيه خواء الطبيعة وطلع الفجر على إنسان جديد. ما الذي يحدث الآن؟ يعقوب لا يتصارع، لكنه ممسك بالرب. وجد أنه لا مخرج ولا فائدة من التصارع مع الله ومقاومته. الطريقة الوحيدة للبركة هي أن تتمسك به وأن تسلمه الكل. لقد تعلم إبراهيم هذا، من أجل ذلك كان يقول لله آمين، آمن بالله فحسبه له برا. صديقي، عندما تصل إلى هذا الوضع مع الله فأنت تثق فيه، عندما تكون مستعدا للتمسك به فهو حتما سيساعدك. تعلم يعقوب وعرف قدر نفسه وقال لا أطلقك. يا لها من كلمة تبدأ تاريخا جديدا في حياة يعقوب، فقد كان إلى هذه الساعة متمسكا بطرقه، أما الآن فيتمسك بالرب. صديقي المستمع، هناك أفكار رائعة جدا نستخرجها من تلك الحادثة، لدرجة أني لا أستطيع أن أنتهي. أخي، حينما تكون قلوبنا مستقرة على الله فلا داعي للمصارعة، فالنصرة مكفولة. وإذا ما رأى الله في حكمته أن يبدأ المصارعة، فإنما لتشديدنا عن طريق تحطيم القوة الذاتية حتى نمسك به ولا نطلقه. كان الله يصارع يعقوب حتى يصل به إلى هذه النقطة. شكرا لله الذي يعرف كيف يمس مركز القوة الذي في طبيعتنا ويقضي عليه القضاء الأخير. لابد أن نصير ضعفاء قبل أن نكون أقوياء، فإن قوة المسيح إنما تحل في الضعيف ولا تستند على أي شيء في الطبيعة فينا. سر القوة الصحيحة أن نصل في تدريبات طريق الحياة إلى هذه النتيجة المباركة، لا أطلقك.

0: إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. ليس هو يعقوب الآن الذي يمسك بالعقب المخادع، بل هو إسرائيل أي الرئيس، وهذا يدل على ظهور الطبيعة الجديدة في حياة ذلك الشخص. لقد حصل يعقوب على اسم جديد، ولكن سنرى أنه كان قاصرا عن إدراك جلال ذلك الاسم. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. لقد شاهد يعقوب ملاك الرب يسوع المسيح قبل التجسد، ولكن الله لم يشأ أن يعلن له اسمه كما فعل مع إبراهيم. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. لقد بقي يعقوب حاملا آثار التأديب، لأن الله أراد لعبده أن يتعلم درس حقيقة القوة الإلهية التي تكمل في الضعف البشري. ليت كل منا يا أخي يتذكر عرق النسى المضروب فيه، حتى لا يعود يتمرد ويحاول أن يستعرض عضلات الطبيعة، عضلات عدم الإيمان.
1: قبل أن أترك هذا الأصحاح، اسمح لي صديقي أن ألخص ما سبق بقليل من العبارات.
0: اضطر الله أن يصيب يعقوب بالعرج ليأتي به إليه. لقد رفض أن يرضخ في البداية، هذا طبعه. صادف عدة مشاكل وظن أنه يستطيع أن يحلها بنفسه، لكنه لم يقدر. ومع كل هذا لم يرد أن يستسلم. وماذا فعل الله؟ للحظة كان بإمكانه أن يحني ظهر يعقوب، ولكنه لا يستطيع أن يحني إرادته. كأنك تجبر شخصا ما على الضحك فيضحك، أما في داخله فيوجد حزن ومرارة. هذا ما حصل مع يعقوب، لم يكن مستعدا أن يسلم. لاحظ كيف يتعامل معه الله، يلمس حق فخذه، لمس من إصبع الله، ويصبح هذا الرجل عاجزا، ويتمسك يعقوب بالرب ويتشبث به، فيقول له الإنسان: أطلقني. فيجيبه يعقوب: لن أطلقك إن لم تباركني. ها هو متعلق بالله الآن، انتهى الصراع وانتهت المقاومة، ومن الآن فصاعدا سيظهر يعقوب بطبيعة روحية جديدة وباتكال على الله. طبعا لن يحصل هذا التغيير بين ليلة وضحاها. يقول لنا العلماء أنه يوجد روابط شبكية في جهازنا العصبي تجعلنا نتصرف حسب العادات، نحن عبيد للعادة. وسنجد أن يعقوب سيقع في عاداته القديمة عدة مرات بعد هذه التجربة في فنوئيل، ولكن قبل أن ننتهي منه سنرى أنه أصبح فعلا رجل الله. رأيناه في بيته ثم في أرض حاران رجلا حسب الجسد لا علاقة له بالأمور الروحية، وهنا في مخاضة يبوق نجده يتصارع. بعد ذلك وحتى الرحيل إلى مصر سنجد أنه رجل إيمان، أولا رجل جسدي، ثم رجل مصارع، وأخيرا رجل إيمان. في العهد الجديد هناك رجل اسمه شاول الطرسوسي، والذي عرف بعد ذلك بالرسول بولس، يحكي لنا في الإصحاح السابع من رسالة روميا عن الصراع الذي كان يعاني منه. كانت هناك ثلاث فترات في حياته: عندما تجدد، وقبل المسيح في حياته، اعتقد أنه يستطيع أن يحيا الحياة المسيحية بملئها. وهكذا كنت أظن أنا أيضا، اعتقدت أنه بمجهودي أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية الفضلة. سهيل موسى لم يكن بحاجة للعون، ظننت الأمر سهلا، ولكنني لم أستطع أن أفعل ذلك. هذا ما قاله بولس عن اختبار حقيقي: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. لم يجد بولس فقط أن الطبيعة القديمة غير نافعة، بل ووجد أن الطبيعة الجديدة لا قوة فيها. وأخيرا نجده يصرخ: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ثم يحدث شيء ما ويقول: أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. نعم، في اسم يسوع يتم كل الشكر، لأنه من هناك يأتي العون. ويتابع بولس: إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. كلنا هكذا يا صديقي، لدينا طبيعة قديمة لا ترضي الله في أي شيء تعمله. في الواقع يستطرد بولس ويقول في الإصحاح الثامن من رومية: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. لا يمكننا أن نرضي الله بالجسد. وأخيرا وجد بولس انتصارا بالتسليم لروح الله. ما عجز عنه الناموس استطاع الروح الآن أن يعمله في حياتنا. ما السر في ذلك؟ التسليم، التسليم الكامل لشخص الله. وماذا يعني التسليم؟ هو عمل إرادي من إنسان متجدد مؤمن يخضع نفسه لإرادة الله. وهذا ما فعله يعقوب بالضبط. لم يربح يعقوب المباراة بمصارعته، بل بتسليمه. وكل ما جرى في حياته فقد كتب من أجل تعليمنا. أرجو مستمعي أن تكون قد استفدت من درس اليوم ومن الأفكار الثمينة التي قدمتها لنا كلمة الله. التجئ إلى الله الليلة واتكل عليه، اعترف له بأنك كنت تقود حياتك كما تشاء، سلم له القيادة وزمام الأمور.
1: اعترف له بأن صلاتك ليست جزءا من تدبيراتك الشخصية، بل هي تسليم كامل لشخصه المبارك. لا تتصارع معه، بل تمسك به وقل له: لا أطلقك إن لم تباركني. إلى اللقاء مستمعي، وليدم لك سلام الله.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.